لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا، ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.
1: لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: Ankara Radio on frequency 97.7 FM.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: شقوتشي بوين شقا
1: يبرس قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شقوتشي بوين شقا

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

شلت كل ما أقول أنسى أعوف القلت وارجع لك، وذا درت الوجه عنك يهزني الشوق وافترك. شنت ضد الفراق انت وشي انهار ذا عفت، لكن ظلمك الثاني وفراقك استسهلت. شوية شوية قمت انسى لحد ما خلصت كلك.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

صباح جديد ينير عتمة الحياة، صباح يحن إليك ويكتب في عينيك أجمل قصيدة، صباح الحب والصفاء، صباح الإخلاص والوفاء، صباح الشوق للقاء، صباح يتعانق فيه الورد ويرسم ابتسامة الحياة نبضا تدق له القلوب عبر المسافات. صباح الخير يا عنكاوة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

عم زقزق ياثت برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

من زقزقيات تبرخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس خالد عنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتي شي بوينت شؤوتي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران من الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة دروانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.
1: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
2: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة.
1: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.
3: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت.

لازم تخن هوية برختة كلو شمانا نخزيانا من برس قارد عنكا وراديو ذبذب تشو تشي بوين شوك طلب اختالو خن يوم وطاوة ومليا من بير طاوة وصباح الخير والسعادة والأمل لكل مشاهدينا ولكل مستمعينا. نتمنى لكم يا رب في هذا الصباح المبارك أن يكون صباح مليان بالنعم والسعادة والطاقة الإيجابية، وكذلك أنه نطلب من الله أنه يحقق جميع الأماني في هذا اليوم الجميل، وأكيد أيضا من خلال منبر عنكاوة راديو وبرنامج عنكاوة هذا الصباح نتمنى لكم هذا الصباح الجميل. وطبعا أكيد نحب نصبح على مخرجنا وعلى كل من دي يتابعنا حاليا على البث اللايف واللي دي يسمعنا أيضا من خلال صوت الراديو. إن شاء الله تستمتعون ويانا برفقة برنامجنا، وأيضا تقدرون تشاهدونا على الفيسبوك أيضا عنكاوة راديو 97.7. أما بالنسبة لليوم أكيد راح يكون موضوعنا عن عالم التصوير الفوتوغرافي المعروف، هو الذي يدمج ما بين الفن ورسالة إنسانية. أيضا أحيانا كلتنا نعرف التصوير له تأثير كلش كبير في حياة العديد، وما أعتقد يمكن اليوم حتى سابقا العوائل كانت تخلو من الذكريات الجميلة من الألبومات من الصور اللي تخلينا دائما نتذكر يعني مسيرة حياتنا، إذا كان في الطفولة، إذا كانت أيام المدرسة، أيام المراهقة، وحتى توثيقات الزواج والعائلة والأولاد. فأعتقد أنهم دائما الصور أني أقول هي مثل الذكرى اللي تبقى خالدة في ذاكرة الإنسان حتى وإن مرت مواقف عديدة وانشغل الإنسان بالحياة ونسى، لكن ترجع هذه الصورة في ذلك اليوم وفي ذلك الحدث تذكرك يعني بهذه الذكريات الجميلة. قد تكون ذكريات لأشخاص رحلوا عن هذا العالم وبقت صورتهم راسخة في ذاكرتنا من خلال الصور والألبومات. قد تكون أشخاص عزيزين فقدناهم بالسفر، رحلوا عنا وسافروا واختربوا، وقد تكون أيضا ذكريات للأطفال وأولادنا اللي كبروا واللي صار عندهم بعدين أحفاد. فأكيد للصور تأثير جدا قوي على حياة الإنسان وذاكرة الإنسان. لذلك اليوم راح يكون أكيد عندنا ضيف نتكلم أكثر عن موضوع التصوير، وإحنا نعرف اليوم أيضا التصوير اختلفت الأدوات مالته سواء كان عن طريق استخدام الهواتف أو عن طريق كاميرات حديثة. فهذا التنوع أيضا إلى آثار قد تكون إيجابية قد تكون سلبية، هاينا راح نناقش بيها ويا الضيف. وبإمكانكم أنتم أيضا أنه تبدون بآرائكم حول عالم التصوير وتوثيق الصور من خلال الاتصال على أرقام الهواتف كورك 0750-380-0033 وآسيا سيل 0773-080-0033 وخدمة الواتساب متاحة على رقمين. أما طبعا بالنسبة للجوائز فعدنا اليوم جائزة أولى مقدمة من غسل المصيف وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني، والجائزة الثانية راح تكون مقدمة من المصور ديفيد.

0: ويانا أول اتصال. ألو، صباح الخير.
1: صباح الخيرات وصباح الأنوار وصباح الجمال.
0: يا صباح ويا صباح وصباح التفاؤل. أهلين سالي، شلونك؟
1: والله الحمد لله. شلونك؟
0: زينة حبيبتي، الله يسلمك، نشكر الله. طمنيني عنك، كل شيء تمام إن شاء الله؟
1: والله الحمد لله، ولو خسر المنتخب اللي يعني نقول الصبح، بس الحمد لله
0: ماكو خسارة.
1: نمشي الحال.
0: بالضبط،
1: لعبوا حلو يعني.
0: بالضبط،
1: لعبوا كلش حلو.
0: بالضبط،
1: يعني أنا اللي مو كلش من المتابعين طوبوها، بس من يلعب المنتخب لا أقعد، قعدت للصبح أتفرج.
0: إحنا مثل ما يقولون واحد سول عليه.
1: إيه سول عليه، هيا خلص. المهم
0: هي الحياة، مرة ربح ومرة خسارة.
1: أكيد طبعا، شيء أكيد، كل شيء هي مو بس بالطبع،
0: أكيد
1: هي كلها هيجي.
0: بالضبط، أكيد. تماما بالضبط. سالي، بما أن المحور اليوم أعتقد أنه راني
1: يمس حياتنا.
0: بالضبط، هو
1: يمس حياتنا.
0: يعني أعتقد ابنك بلش أنه يدخل في هذا العالم وعنده هواية ويحب هذا العالم، عالم التصوير. احكي لي شوية عن هاي التجربة، شلون ممكن أنه عالم التصوير أنه ينقل اليوم هم فن ورسالة في نفس الوقت.
1: هو هم ينقل فن وهم ينقل رسالة وهم يغير من شخصية الإنسان. يعني أنا كأني عن تجربة شخصية ويا راني ما كان هيجي. راني كان ما يحب التصوير، كان ما يباوع بالكاميرا.
0: أوكي.
1: يعني حتى ناخذ صورة هو ما يقبل ياخذ صورة ويانا. هسه لا، هسه هو قام يدور شغلات، يبحث بالإنترنت عن مثلا حركات، عن أسلوب، عن كاميرات. يعني هو صار عنده شغف بهذا الموضوع، صار عنده يعني إنه مو مجرد صارت عنده هواية، صار عنده لا إنه هذا الشيء خلاه إنه هو هذا خط مستقبله، إنه يعيد يبدي خطوة يصعد بيه خطوة ويمشي. يعني حلو إنه إحنا نشجعه، بس أكو صح مرات بعد يكون عنده مثلا ما سبحان الله ما يغلط، يكون عنده غلط، إحنا موجودين ندعمه بهذا الشيء إنه صحح له غلطه، إنه ما يصير هيجي. مرات أكو تعرفين يعني وكل مكان يصير أكو مثلاً، خلي يكون هو بالبداية بس يكون أكو فد منافسة بالشغل.
0: بالضبط،
1: صح. هو يعني كخط بداية هسه بادي بحياته يكون أكو فد منافسة عنده، وصايرة هذا الشيء. يعني أنا أقولش عن تجربة داحجلت صارت، فإحنا موجودين، إذا أني إذا والدة إذا غير أشخاص من العائلة، يعني قدمنا له نصيحة، سمع النصيحة، حلو بلش، يعني إنه هو حلو غير من مستقبله، غير من تفكيره. حاليا يعني صار التصوير انه حلو، هاي ذكريات تشوفيها قدام عينك باكر عقبه من يكبر. اذا مو هو اطفاله، يعني ساني مثلا جهالي تلافتهم، اذا كان راني ولا روني ولا تريزا تلافتهم حفلات اعمادهم، صح هي حفلات بسيطه بالبيت وهاي، بس كلها عندنا تصويرات لها، اذا كان سيديات ولا كانت صور. لحد الان بين فتره وفتره انه حلو يقولوا ماما خلي نشغله هذا الفيلم نتفرجه. حلو، يعني مع العلم هم ما كانوا واعين بوقتها، كانوا أطفال،
0: صح.
1: بس فتشي عندهم ذكرى لهم حلوة يتذكروها. احنا هم نفس الشيء، عندنا يعني عندنا ذكريات حلوة صورنا من احنا كنا أطفال، من كانوا أجدادنا الله يرحمه كانوا عايشين ويانا، يعني نرجع بشغلات طفولية حلوة، فإن هي ذكريات حلوة.
0: ذكريات هم تقهر هم تفرح طبعا،
1: والله هي ايه هي
0: الموجود والموجود
1: الموجود. بس انه اكو فتشي يعني مثلا اذا مغات، يعني تعرفين الانسان الذاكره يعني تخونه،
0: صح.
1: بس هاي الصور
0: ذكرت.
1: الافلام الموجوده ترجعك، يعني مستحيل تقدري تنسين حتى شكل الشخص او حتى صوته، لان يعني موجود هو موجود صوته بالفيلم ولا شكله موجود هو بالصور. فيعني احس انه التصوير هو يعني مو بس هو فن، مو بس هو يعني ابداع، هو ذكريات، هو ينطي طاقة إيجابية للشخص،
0: صح.
1: خلي إذا قلت يعني مرات نشوف أشخاص بيها إنهم رحلوا عنا، بس مرات هذني الأشخاص صح هم رحلوا عنا، بس من نشوفهم بالصور ينطونا في الطاقة إيجابية، فالدافع ينطونا إنه نقدر نكمل مسيرتنا، نقدر نكمل حياتنا بيها.
0: بالضبط تماما.
1: فأني يعني إنه راني حبيت إنه يعني ما أقول لك أنا اللي ساعدت على هذا الشيء، بس خليته يخطو أول خطوة بي، وهو بعدين قلت له انت بكيفك خلاص، يعني انه روح شو تريد تسوي سوي، كمل، عجبته انه كمل. حلو. خلي انه انا لازم انه اكون اجيب لي هيك كاميرا، لازم لا هاي اكو كاميرا احسن من عندها، اجيب فوتو اجيب فيديو. يعني والحمد لله انه اصدقائه هم يدعموه ويساعدوه وياه، فحلو هذا الشيء يعني انه ممتاز. هو يلاقي الدعم مثلا نقول من الدائره المدايره اللي يحوطون وياه حلو واحنا هم موجودين نساعده والله يوفق الكل يا رب
0: اجمعين.
1: التصوير كلش حلو كلش حلو يعني انا يعني من دا اشوفه هو له يعني اذا اشوفه انه لقى مستقبله بيه
0: ان شاء الله يا ربي دائما كل التوفيق حبيبتي للجميع وتحياتنا اكيد الى حبيبتي شكرا شكرا لاتصالك علي تحياتي لك
1: مع السلامه
0: مع السلامه باي باي.

0: ويانا اتصال آخر. ألو صباح الخير.
1: صباح الأنوار. صباح الورود.
0: يا صباح ويا صباح. وخالدة شلونك؟
1: صباح التفاؤل
0: حبيبتي. حبيبتي شخبارك؟ صحتك؟
1: ما نسمع صوتكم
0: حبيبي. الله يسلمك. هذا الشيء يسعدنا احنا همين ما نقدر إذا ما نسمع صوتكم.
1: تسلمون تسلمون. نحن العائلة الواحدة يعني.
0: حبيبتي أجمعين أجمعين. احكي لي خالدة. احكي لي.
1: يعني أنا ما جيت إلا على نقطة ضعف هي التصوير يعني.
0: آه هاي أنا همين ترى مدمنة التصوير.
1: المفضلة يعني. وين ما أروح أنا المصور. يصير أروح للكنيسة عند لقاءات صوري أنتي. أروح أفنان صوري. مرات أخلم شوية خلو ألي أنا داخل صورة ألي. يعني أنا أحب التصوير يعني حلو التصوير شوفينه. عندي طبع يعني كل مرة يعني مثل فترة بعيدي أجي أطلع ألبومات يعني شوفين ذكريات اللي مثلا رحلت يعني أهلنا من والدتي والدي يعني عندي أخ شاب يعني شوفين أنت صح تتألمين بس تفرحين صدقيني بالصورة بكل الأحوال يعني أنت شوفين هذا الموقف مو ما يكون نهائي
0: صح
1: أنت يعني أنه شفتي هاي الصورة شفتي هذا الإنسان ترجعين إلى ذكريات حلوة معانه يعني مو ترجعين على ذكريات مؤلمة على حلوة يعني دائما الصورة ترجعين على ذكريات أشوفها حلوة مو مؤلمة
0: أكيد أكيد.
1: إذا الشخص فقدتين مثلا سافر أو أنت كنت يعني مثلا نحن صغار نشوف نفسنا كبرنا يعني بالعكس نشوف حلو يعني أنا بالنسبة لي التصوير بكل الأوقات هو حلو.
0: بالضبط بالضبط في كل مرحلة من العمر إلها جماليتها.
1: طبعا خاصة إذا يعني مثلا شوفينا إذا أحد يعني ينمو هاي الموهبة وصير وظيفة له وصير يعني تعيش له يعني شيء حلو يعني بالنسبة له. وسع شوفينا التطور بالتصوير وال يعني بالمناسبات أكثر من سابقا. سابقا كان يختصر على التصوير بعدين على الفيديو. لا هسه صار أقوى يعني أحنا
0: صح
1: لحظات تشوفيه يعني مثلا أو أقوى أكثر بعض الأشياء نحن ما نتذكرها أثناء التصوير تكشفين مواقف مثلا حدث شغلة حدث شغلات يعني تسمعين عنها بالتصوير تشوف أحداث يعني
0: صحيح
1: لو ما كنت في الملاحظة بهذا الأمور.
0: بالضبط بالضبط. هاي مرات ولاحظ تقارير هم يعني يقولون لقطات يعني مثلا حدث معين انكشف من خلال هاي الصورة من يعني هو ده نقول احنا دائما مرات الصورة هي تنقل تنقل رسالة تنقل فشي معين
1: تنقل الحدث يعني حتى غير المرئي انت ما شفتين وما مركزة علينه الصورة هي راح تنقلها يعني
0: تماما
1: يعني بكل الأحوال. أنا يعني هذا عندي التصوير هو عشقي مو بس تصوير يعني خاصة عندي الزهور يعني أجي حيل أحب المناظر الطبيعية.
0: بالضبط أنا كذلك مدمنة التصوير الطمني.
1: لا بالعكس من حيل أحوال أنا يعني هذا عندي التصوير هو عشقي مو بس تصوير يعني خاصة عندي الزهور يعني أجي حيل أحب المناظر الطبيعية.
0: بالضبط أنا كذلك مدمنة التصوير الطمني.
1: لا بالعكس منها حلوة وشوفي تنبه عن نفسك.

0: وياك مع السلامة.
1: تحياتنا
0: إليك حبيبتي، شكرا جزيلا إليك، وأكيد طبعا إحنا مستمرين وياكم مشاهدينا ومستمعينا، وننتقل وياكم الآن إلى أولى فقراتنا وهي حالة الطقس. أربيل العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس مشمس وحار نهارا مع أجواء معتدلة ليلا. دهوك العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس مشمس ومستقر مع رياح خفيفة. السليمانية العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية، حيث سوف تكون الأجواء صافية ومعتدلة نسبيا مقارنة ببقية المدن. كركوك العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس حار وجاف مع سماء صافية. الموصل العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس مشمس ودرجات حرارة مرتفعة خلال النهار. بغداد العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس شديد الحرارة نهارا وصحوا بشكل عام. وأخيرا البصرة العظمى 45 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس حار جدا مع أجواء جافة ورياح خفيفة.

0: اتصال. الو صباح الخير.
1: صباح الخير حياتي مريم.
0: يا هلا. صباح الورد نور، شلونك؟
1: حياتي الحمد لله، احنا بخير، وانت شلونك؟
0: انا بخير اذا انت بخير عزيزتي.
1: حياتي دوم ان شاء الله يا رب.
0: الله يسلمك الله يسلمك. اسمعك حبيبتي تفضلي.
1: طبعا بالنسبه لمهنه التصوير يعني كلش خوش مهنه، طبعا بها فائده وبها رزق بنفس الوقت ومستمره دوم، يعني اكو بعض الاشغال خلينا نقول مثلا بالصيف اكثر تكون من الشتاء، يعني مثلا يقل بالشتاء لان مهنه التصوير صيف وشتاء متواجده وبها رزق يعني بكل الفصول.
0: اوكي.
1: بالفصل الاربعه كلها. وطبعا اهم هاي الصور كان قبل، كان اتذكر امي طلع صور مال عرسها، كان صور ابيض واسود بس صدقيني كنا نقعد نشوفها، فقط يعني حلوه وشكل ذكريات مال قبل مالتهم. هسه هاي الصور صارت كلها يعني ملون، وصارت عن طريق موبايلاتها وانواع الموبايلات وفوتوشوب، تقدرين تعملي بيها فوتوشوب وكل شيء. بس الصور رغم هاي تبقى لنا الا ذكريات، يعني بصراحه مره طلع صور مال قبل يعني اتذكر اشوف ابويا واشوف بالصوره وكانه تخيلها هو حي هسه قدام عيننا، فهي الصور تبقى ذكريات يعني. هم
0: ملحقه على هذا الشريط، شايفان كان عندنا شريط هذا من ينطج

0: ورا ما تاخذين الصور هيك شيء قديم وتباعين بها شكل.
1: انا كانت اطلعها ايه هاي اني بصراحه انا ما اتذكرها بس اتذكر من امي طلع هاي الصور وطلع الشريط.
0: اي لا لا انا ملحقه عليها جيل الثمانينات لازم يعني يلحق على هذا الشيء شلون نور.
1: اي صح بلي يعني مثلا انت لحقت عليها بس خلينا نقول كانت صغيره مو هذاك الفهمه بس بعدين من كبرت وماما تطلع الصور مال عرسها وهاي طلعت هذا الشريط تقول هو هذا الشريط مثل احنا هسه اشون تنزل الفيديو كله على الفلاش وما كانت تنزل على هذا الشريط. اي صحيح
0: كل جميله هاي الذكريات حلوه
1: ذكريات حلوه عافيه. فشوفي شلون تغير بالزمن من الثمانينات ولهسه شوفين فرق بالتصوير شلون صار يعني فاختلف. كان قبل على أقراص بعدين صارت أسولها على فلاشات أسا صارت على الموبايلات.
0: بالضبط هو الحياة تتطور ومتطلباتها أيضا
1: بس
0: تتطور.
1: والله كلش حلوة يعني أنا أحب مهنة التصوير كثير أحبها يعني أشوفها حلوة وبيها رزق بصراحة بيها فائدة وبيها رزق.
0: حلو جميل جدا حبيبتي نور أشكرك عزيزتي على اتصالك.
1: ضيف الحلقة إيش راح يفيدنا معلومات بعد أكثر
0: أكيد
1: عن التصوير.
0: أكيد حبيبتي أكيد إن شاء الله إن شاء الله
1: إيكو.
0: حبيبتي شكرا لاتصالك.
1: تحياتي للمخرج.
0: تحياتي لك أيضا شكرا جزيلا باي باي. شكرا جزيلا طبعا أكيد إحنا أيضا راح ننتقل لياكم الآن مشاهدينا ومستمعينا إلى فقرة أخرى من فقراتنا وهي الأبراج. ونبدأ مع مولود برج الحمل. سوف يكون اليوم مناسب لاتخاذ بعض القرارات السريعة وإنجاز الأعمال المتراكمة. أما عاطفيا حاول تجنب الغيرة والمبالغة في تحليل تصرفات الشريك فالهدوء قد يقود إلى نتائج أفضل. برج الثور تحظى اليوم بفرص مالية وتحسن في الأوضاع المهنية وقد تظهر فكرة جديدة تزيد من مكاسبك. أما عاطفيا لا تجعل سوء التفاهم البسيط يتحول إلى خلاف كبير فالحوار الصريح هو الحل الأمثل. برج الجوزاء الأعمال تسير بشكل جيد رغم بعض الضغوط خلال النهار فحافظ على تركيزك وهدوءك. أما عاطفيا أجواء إيجابية وفرصة لتقوية علاقة قائمة أو بدء صفحة جديدة مع شريك. برج السرطان تحتاج إلى تنظيم وقتك وعدم التسرع في اتخاذ القرارات المالية فاليوم غير مناسب للمجازفات. أما عاطفيا سوف تشعر اليوم بمشاعر دافئة وتقارب مع الشريك وأما العازب قد يلفت انتباهه شخص مميز. برج الأسد سوف تحظى اليوم بنجاح في الاجتماعات والمناقشات وقد تحصل أيضا على فرصة لإظهار قدراتك في العمل. أما عاطفيا سوف يكون اليوم مناسب للمصارحة وحل بعض الخلافات القديمة التي نشبت بينك وبين الشريك. برج العذراء سوف يدعمك الحظ اليوم في التنقلات والعلاقات المهنية وقد تنال أيضا تقديرا لجهودك في العمل. أما عاطفيا سوف تعيش أجواء رومانسية مستقرة وهناك أيضا فرصة لتعزيز الثقة بينك وبين الشريك. برج الميزان هنالك انفراجات وحظوظ جيدة سوف تدفعك اليوم نحو التقدم وكذلك تحقيق بعض الأهداف المهمة في محيط العمل. أما عاطفيا تجنب التسرع في الأحكام وحاول أن تفهم وجهة نظر الشريك لأن ذلك سوف يؤدي إلى حل تلك الخلافات. برج العقرب يعتبر العقرب اليوم من أفضل الأبراج حظا، وهنالك كذلك فرصة للنجاح المالي والمهني، فهنيئا لك. أما عاطفيا سوف تحظى اليوم بأجواء رومانسية جميلة، وهناك أيضا تطورات إيجابية للعازبين والمرتبطين. برج القوس قد تواجه اليوم بعض التحديات في العمل، ولكن لا تخف لأنك تتمتع بقدرة بديهية على فهم الأمور، وكذلك تتمتع بالمرونة التي تساعدك على تجاوزها. أما عاطفيا هنالك اليوم لقاء جميل أو تواصل مهم قد يعيد الحماس إلى حياتك العاطفية. برج الجدي هنالك تقدم ثابت وخطوات مدروسة وبعض التطورات في العمل التي سوف تؤتي ثمارها قريبا نتيجة لجهودك الجبارة. أما عاطفيا تحتاج اليوم إلى التعبير عن مشاعرك بوضوح أكبر، فحاول أن تقف عن الغموض وعبر بصراحة للشريك عما يدور في خاطرك. برج الدلو تتمتع اليوم بأفكار مبتكرة، وهنالك فرصة للتعاون مع أشخاص قد يدعمون مشاريعك وقد تأتي بالنجاح الكبير. أما عاطفيا لا تدع الانشغال بالعمل يؤثر في علاقتك العاطفية مع الشريك، وخصوصا هو حساس ويحتاج إلى اهتمام. وختامها مع مولود برج الحوت تتمتع اليوم بحدث قوي، وسوف يساعدك في اتخاذ بعض القرارات الناجحة والمهمة في محيط العمل، وقد تبرز في بعض المشاريع التي تؤدي إلى نجاحك. أما عاطفيا تتمتع اليوم بأجواء هادئة ومريحة، وهنالك فرصة لتقوية الروابط العائلية والعاطفية.

0: ويانا اتصال ونقول ألو صباح الخير.
1: صباح الخير مريم، شلونك حبيبي؟
0: يا صباح الورد عزيزتي رحاب، شلونك انت؟
1: الحمد لله، انت شلونك؟
0: والله أنا زينة، إذا أنتو زينين عزيزتي.
1: الحمد لله الحمد لله، نشكر الله.
0: إن شاء الله دائما وأبدا أسمعك حبيبتي، تفضلي.
1: الموضوع هو الموضوع كلش حلو، وكل واحد أعتقد يعني يحب التصوير، خاصة هسه بالفترة السنين اللي الأخيرة صار عن طريق الموبايل ناخذ الصور وين ما كان، بسفرة حتى لو بالبيوت، واحد جدا يسوي ده ياخذ له صورة. فهو فن حلو. قبل كل شيء مثلا اللي يريد ياخذ الصور يختار زاوية التصوير، يتحكم بعدين بالإضاءة، إذا أكو إضاءة حتى تنسيق، يعني حتى تتنسق الصورة تطلع حلوة، لا مثلا جهة مظلمة وجهة بها إضاءة. وبعدين التوازن بين الفن والرسالة، يراد له صبر وانتظار. من واحد ياخذ الصوره الابعاد، ينسق بين الابعاد، يعني شلون مثلا لا ياخذها بزاويه كلش بعيده ولا بالوسط، يعني هو شلون يعني هو كفن
0: اكيد. هذا يمكن اغلبيه قد تكون بعض الاشخاص عندهم المام بهذا الموضوع، ولكن الاكثريه اللي عنده ادراكيه بهذا الشيء اكيد راح يكون المصور، وخصوصا خلينا نقول اللي يعني اكو ناس اللي اكاديميا خلينا نقول هو هذا التوجه مالته، فاكيد راح يعرف يعني بالمقاييس بالزوايا بالإضاءة همين وبالألوان، أكيد هذا الشيء راح نتناقشه ويا ضيفنا، وأكيد للي يحب عنده هواية بهذا الشيء ممكن يستفاد أو يتعلم من هذه الطرق.
1: أكيد إن شاء الله نسمع الشخص اللي راح تقابلينه وناخذ معلومات أكثر بعد.
0: أكيد حبيبتي أكيد، شكرا عزيزتي رحاب لاتصالك، وأتمنى لك نهار سعيد عيوني.
1: حبيبي شكرا.
0: الله وياك حبيبتي، الله وياك. طبعا أكيد إحنا الآن راح نروح وياكم مشاهدينا ومستمعينا إلى التقرير اللي أعده كادر عنكاوا راديو حول موضوع التصوير، وبعدها راح نستقبل ضيفنا ديلون في داخل الاستوديو ونتحدث أكثر عن هذا الموضوع، فخليكم ويانا. يعد التصوير الفوتوغرافي من أهم الفنون البصرية التي رافقت تطور الإنسان عبر العصور، إذ لم يعد مجرد وسيلة لتوثيق اللحظات، بل أصبح لغة عالمية تنقل المشاعر والأفكار والرسائل الإنسانية إلى مختلف أنحاء العالم. فالصورة اليوم قادرة على سرد قصة كاملة دون الحاجة إلى كلمات، مما جعل التصوير فناً مؤثراً ورسالة حديثة في آن واحد. ويجمع عالم التصوير ما بين الإبداع الفني والتطور التكنولوجي، حيث يسعى المصور إلى توظيف الضوء والألوان والزوايا المختلفة لإنتاج صورة تحمل قيمة جمالية ومعنى عميقا. كما أسهمت التقنيات الحديثة والكاميرات المتطورة والهواتف الذكية في توسيع نطاق هذا الفن، وكذلك منحت الفرصة لملايين الأشخاص للتعبير عن رؤيتهم الخاصة للعالم. وفي عصر وسائل التواصل الاجتماعي بات التصوير أداة فعالة للتواصل والتأثير، حيث تنشر ملايين الصور يوميا لتبادل الخبرات والقصص والأفكار. ومع ذلك تبقى مسؤولية المصور كبيرة في احترام أخلاقيات المهنة ونقل الواقع بصدق وأمانة، حيث لا تقتصر أهمية التصوير على الجانب الفني فقط، بل يمتد دوره إلى نقل الحقائق وتوثيق الأحداث التاريخية والاجتماعية والإنسانية. فكثير من الصور أصبحت شاهداً على أحداث غيرت مجرى التاريخ، وأسهمت في نشر الوعي بقضايا إنسانية وبيئية وثقافية مهمة. إيش قد برأيك اليوم طريقة تصوير المنتج أو المحتوى ممكن تأثر على نجاحه؟
2: طبعا هي تأثر من أكثر شيء يعني من ناحية السوشيال ميديا، هي تنقل فكرة يعني تروج أكثر مثلا، يعني دائما تنطي أفكار أكثر هم يعني للناس وللمصورين أكثر، يعني انتشرت أكثر الفكرة، صارت تنتشر أكثر أفكار أكثر، يعني تتطور أكثر. يعني إذا أنا مصور عندي فكرة ممكن أن أخليها على السوشيال ميديا، ممكن هي تنتشر لأشخاص أكثر يعني يشوفوها أكثر مني، يعني الناس أكثر تشوفها هواية، فممكن هي إحنا نفيد بعض بهذا الموضوع، وممكن الناس تستفاد، ويعني هي كمان.
0: السؤال آخر، برأيك اليوم الهواتف الذكية، بالأخص أنت تعرف اليوم انتشر الذكاء الاصطناعي، أكو فلاتر عدة اليوم رهيبة بالتليفونات، وأكو منافسات بين الشركات باستخدام الكاميرا والكواليتي مالتها، بالإضافة إلى هذا البرامج أصلاً اللي هي تسوي مونتاجات، برأيك هايش قد أثرت ممكن على خلينا نقول المصور بنفسه اللي يمتلك كاميرا، وهل ممكن أنه هي تأخذ مكان التصوير الاعتيادي لو كل واحد إلى خاصيته؟
2: طبعاً هسه هي تساعد هنا ناس هواية مثلاً، يعني اكو ناس هواية ما كانت تقدر تشتغل مثلا خلينا نقول فوتوشوب لو برامج اخرى كانت ما تقدر، يعني هسه صار الموضوع بسيط كثير، لكن بعد اكو ناس حتى هسه تفضل الصورة الطبيعية، يعني تفضل مثلا تجي للاستوديو تتصور، لو تروح خارج تتصور هي بنفسها وتجيب مصور، بتشوف هاي بها يعني روح اكثر من الصورة مثلا AI ذكاء اصطناعي، هاي يعني شوية تحسيها يعني صورة أنت ما تعبانة بها، تحسي ما لها قيمة، تطلع حلوة لو تطلع حلوة، وهم هي يعني هذا الشيء ساعدنا إحنا هسه صاير أكثر، بس دائما الصورة الحقيقية تنطي يعني روح فيها روح أكثر من الصورة.
0: ممكن يعني خلينا نقول إنه هاي الوسائل الأخرى قد تخدم الأشخاص اللي عندهم مثلا مشاريع صغيرة بس مثلا ما عنده إمكانية إنه يروح المصور احترافي يجي يصور لمنتج أو يروج له.
2: طبعا ممكن تخدمه، طبعا هي فكرة دائما بشكل يعني هم دائما اكو تطور رهيب بالموضوع بالاي اي والذكاء الاصطناعي بالصور، اكو تطور كلش رهيب، يعني احنا كل يوم نشوف مثلا موديل جديد من الاي اي شيء رهيب، يعني يطلع شيء اقوى شيء اقوى، اكيد يساعد الاشخاص اللي ما عندهم قدرة، بس مثل ما اقول لك دائما يعني اكو ناس هسه تعتمده بشكل كامل، بس مثل ما اقول لك يعني اكو ناس دائما تفضل الشيء الطبيعي، يعني ولو مثلا اكو شيء يخدمهم بالبيت وهم قاعدين، بس اكو ناس تفضل تجي للاستوديو وتشوف الحلاوه بها اكثر، يعني الصوره تطلع احلى مثلا، لو يعني الفكره تطلع احلى، يعني هي اذواق الشغله، بس انا دائما هم اني من اعدل صوره مثلا اخلي صوره الاي اي والصوره اللي انا مصورها، دائما اشوف الصوره اللي انا مصورها هم الملامح لاشخاص تطلع احلى، يعني التفاصيل احلى كل شيء احلى
0: اكثر
2: طبيعيه طبعا.
0: طيب اذا ما تشوف انه مثلا ممكن بعض الناس هم تتخوف نوعا ما من شغله انه الميموريات مال استو يعني مال بالاستوديو، لان تعرف سابقا كانت كلها اشرطه وارقام وعلى ما تتخزن وممكن تتحصل او ما تتحصل، هسه شنو الوسائل الحديثه اللي انت تقدر تحتفظ مثلا خلينا نقول بالبوم زواج صار له مثلا فوق العشر سنين 20 سنة ويبقى عندكم نفس الكواليتي في حال اجى الشخص انه يطلبه مره اخرى؟
2: طبعا هسه احنا كلها حاليا نخزنه على هارد، يعني هارد ديسك، يبقى اكو عندنا ارشيف من 20 سنة و30 سنة، ماكو مشكله عندنا يبقى، يعني ماكو شيء يضيع، اذا انت تخزني الارشيف بشكل مستمر ومرقم وبشكل منظم كله يبقى ماكو مشكله. بالاضافه هسه بصراحه اكو تخزين بطريقه جديده هسه انا ما عندي فكره عنها حاليا، بس يعني يشتغلون عليها بحيث انك انت تقدري على جوجل وشي مثلا، مو جوجل خلينا ما اعرف بالضبط يعني هو شو، بس اكو طرائق جديده هسه تقدري تخزني بكميات كبيره واحجام كبيره عن النت.
0: شكرا جزيلا،
2: اهلا وسهلا، شرفتي.
0: طريقه التقاط در صوره واختيار الوان على اي اساس كوفي تونيلا؟
3: طريقه اختيار كاوي على اساس الوشته مالو اشتيرا، يعني ايش اخص مال ويشيري الويشيري ملا مثلا جلي طوخ بقراوند بهاوي يعني على فاتح، هاي مثلا الاشتيرا فاتح بقراوند بهاوي على خنسة طوخ، على وين ما يلاقي خير الصوره نظره ازل الملامح الشخص مو ازل الباك جراوند.
0: اوكي ايه وطريقة وقفة وإيتاوة مثلا برأيه إيثن مثلا مصور حسب ذكاء ديح إيثن خلقطات مثلا جذبة ناشا أنه حركة احترافية لخ طريقة إيتوتيلا عادة إيما صوركم فضلي تندها وصلمة مباشرة الكاميرا لو مثلا هوي أتوتق وخ طريقة جانبية
3: لا حسب ملامح الشخص. أوكي. ملامح الشخص وحسب جسم الشخص جسم يعني شخص آوي مثلا أو ضعيف أو قشيطة 5 مليا فرق بيشها مثلا ملامح الصلمة إيني حسب بشكل فوق أدخكاوي مثلا أدخكاوي يعني اللقطة المسمخخلة حسب الشكل وحسب الجسم أدخكوية يعني مو مليبك كل لقطات أودي توقع خشخص خشخص إيتني لقطة لك يا بني وعادل خشخص إيتني كت يا عادل بني وحسب الجسم وحسب الطول حسب الشكل
0: زين كيف نبقر انه بقور خنا برايي خديو ذكاء الاصطناعي اثوال تاثير ايجابي مر امرخ يعني لا سلبي المصورين مثلا ممكن انه غزيل استفاده منه استخدام بوادنا اديو مثلا بعالم التصوير لو خازت لا انه التصوير الاعتيادي بشطوني من اني وسائل الحديثه
3: الاي اي اتلي تاثير المصور سلبي وايجابي سلبي مثلا آية جو الصورة قخك شقلت قاتل الصورة كامل شضري لهدي لي الصورة أنا خام أو ما كاود شاقلها بنو قازل قاوة ذكاء الصناعي مخرب قاوة بس جانب الإيجابي قاتل إيتن شغلات أخني صور معالجة كودخل وقا فوتوشوب مستحيلاتي الأوديت قاوة ذكاء الصناعي بتشالوخ ذكاء الصناعي إيبي سلبي وإيبي إيجابي قاتل صوري
0: رأيه سؤال خلنا هل ممكن صورة انه نقلة احيانا خرسالة انسانية بدون ما انه هاي ثينك توتا قاوة ولو ناشا ناطق لو معابر قاوة
3: اكيد صورة لي يعني مرات صورة ايتن صور رسالة رسالة شيء وقاتخ يعني قاوة كل من دي رسالة شيء وقاتخ ايه صورة مثلا خاغزيتي بائسي لي غزيتي مثلا فرحان يعني بصيخ فرق إيثن صورة نقل معاناة صورة عبارة عن نقل معاناة الشخص هاوي بصيخة هاوي حزين
0: حلو. طيب إذن هل ممكن أنه أيضا مخكمري صورته بالنهاية كمصور أمرخ برأيه التصوير عالم التصوير بشكل عام أي مكاو بجناجح أكد مصور مصور ضد هاو موهوب لو مصور ضد قارئ اكاديميا عن عالم التصوير
3: ايتن مرات مصورين بالفطره موهوب كاي بس اكمد موهوب هاو لازم قارئ لازم طلع هاو لوخ الكاميرات احدث الكاميرات احدث التقنيات بس موهبه لك في ده بدون دراسه موهبه قل خذها لك في ده
0: يعني اذا لانه ممكن امرخ كاميرات اديو مثلا مختلفة من ناحية الدقة من ناحية استخدام دي
3: طبعا كاميرات كل شاتة تطورك بشي بس دبي ما تدخل ايدي دخ استعمال اود ايه كاميرا حديث دبي زايل بحث اود ايه كاميرا ايبا كبيرة شغلات ايبا ايه كاميرا دبي بحث اود يعني الوان ريزوليوشن كل من دي
0: هاود بسيمة عزيزي
3: شكرا بسمتها على وسهلا
0: ختاما يبقى التصوير فنًا يجسد الإبداع الإنساني ورسالة حديثة تعبر عن نبض المجتمع وتساهم في بناء جسور التواصل بين الشعوب والثقافات مؤكدًا أن صورة واحدة قد تكون أبلغ من 1000 كلمة من عنكاوا راديو كانت معكم مريم عماد طبعا كان هذا التقرير الإعلامي اللي عدى عنكاوا راديو حول موضوع عالم التصوير والآن ضيفنا في الاستوديو المصور ديلون واردينا لورانس راح يحدثنا أكيد أكثر عن هذا العالم بس أكيد مشارق قاود سورث ومحكوق قاود سورث قدمت خويا برختة عزيزي ديلون بشاني تيلوخ أول من دي.
4: شكرا.
0: وقميت كل من بقارة قمن بقرخ يعني أسئلة إديوطال أي موضوع كمان خاقصة ما حكت لي أول من دي اللوخ ومعرفت لي قميت دخ آيتم شوري لوخ قاود عالم التصوير دخ ثيلة أذي رغوة طالوخ قدو عالم أورت
4: أكيد يعني مشريتها كنت بديل التصوير بابي بديل التصوير
0: أوكي
4: ومن بطر إخوانا واثي وأنا زوري إنه بدين منه فبابي مند أربعة ثمانية بديله
0: أربعة ثمانية أوكي
4: أربعة ثمانية ومشوري على أول نفخة يعني أفلام تيق وتحميص كطابع وقاعد بيتها نيخنيخة بعدين مشوري على طوير قاوي قاعد شولة وبعدين أول معلم يو كم شاوخ لما التعليم دي معلم وبشلة كمان للتصوير
0: زين
4: خا مينا بس امتلا
0: أوكي
4: بطر دي قاعد أخونا واثي مشور يالو خا أخواني يتلي بسويت وأخواني ياخا مني لاخا ومكم ليو بيشولا وأنا بتقريبا بدين قاوت 2007-8 لقاعد 8 سر شنينو بدين منه بش كبيرة خا شو اللي بسيم يوه وكم ليو قاعدة يعني فيلم يوه وبعدين ثيالة ديجيتال كم لنا قاعد ديجيتال وكاميرات رقمية يعني بديله نيخني خط تطور لك مش بتمغلي لأنه
0: هذي
4: جاز وقامة
0: طبعاً
4: فخا مدة يرخط بديو قاوي ووين من بابي كبيرة قاعد تحميط وأدي ويدله حتى أفلام
0: يعني مرأة من رجل الثمانينات يوت لكن
4: لا لا تسعينات
0: تسعينات يوت أوكي زين تمام لكن أوكي ديلون يعني بهذا خمدي إيبن أمره هذا حالة أنه آيت مرأة من رخم مختوار ثيلة وبنفس الوقت يعني قم بس مالوخ يعني أكيد أقر لعجبه والوخ لثوابه أورتو قدي مجال صح؟
4: صح أكيد توارث من بابك الشغل وكم لي وكلن لابس أنا خونواتي همين
0: حلو حلو يعني مخكمري عائليا لما سأل جيد لكن إذا كما ما حكت لي ديلون مغدمي رغ داخل نقطة أنهم طبعا أكيد من دوقت حلدها وسائل التصوير خلب لي يعني ما غميرخ مشوري ولا قاود كاسيتات وبعدين خقص قصة أقراص وما إلى آخره وإديهم تبايلن هالهواتف الذكية وكاميرات الرقمية كمان هوت لي ميل فرق بين تصوير تقليدي وتصوير رقمي
4: تصوير تقليدي يعني برد أمره كماي بش كبيرة بارخوي والصور وفيديوهات كاسيتات يا وإمكانيات ليت وهذا تكنولوجيا كبرت دائد يوبش كبيرة تكنولوجيا إيثن تعديل إيثن قال صور قماي لثابت قماي رتوش بيده ودي وتلوين الصورة لثو لأنه ملون بس بعدين بريل تلوين ثيلة فيلم تلو ملون وبعدين ثيلة مختبرات ديلي ملون طبعي ونفس الشيء فيديو الصوت أبيض يا وبلخلي بعدين بشر دام ملون من ملون بشر ديجيتال وكاميرا رقمية يعني ميموريات وموبايلات كشلة يعني أي تغيير برير قاود من الفيلم طالد ديجيتال
0: حلو
4: كبير
0: حلو يعني ديو مثلا دي لون مرأة مرخة شخص اتلا مخ شريط من داني دي قماية أبيض وأسود له كوم أخواري له وكيف محاول طالد ملون اديو إيثن آني تقنيات إيبو هرم حوليل ومباشرة من كوم أخوار ليبو
4: كصورة إيبخ نعم
0: كصورة إيبو
4: كصورة إيبخ فيديو ليلة يمطيق هاي تقنية إنه ذكاء صناعي دا إيثن ساعد لك طالد أقول لك خمدي
0: أوكي.
4: ألوان
0: أوكي.
4: لا يوم 100% حقيقية بس كأول لخ مندي جزء طالو كحقيقة كمخويلة إيه تلوين بس دي لي تلوينة أمرت كبيرة وبعد ليلة ومطي الفيديو بس بصور إيثن يبني بديه اللي قاوت تكال الصناعي مساعد لنده طال تلوين صورة إيبان حولته من الصورة ودتها اليوم ديجيتال لأنه إيثن سكان وبعدين بدأت محاولتها ومع اليتقة دي ده هاي بخزيتها في قوة ضوح كبيرة هو فبار تحويل ده حتى نقراص يعني ده لبش ديفيديات أو مرنا روخ كاسيتات تيقة جديدة إيثن خكمة إيثن واخني دان حول أخلو للفلاش ميموري فأي من دي ساعد لنا ده تتخزي لذكرياتي من أورف علمة
0: هلو زين إيثن سؤال مهم نقلاف خزيان بفر صورتا قداري خرقم هذا مثلا إيمان آزت آية كيفت مثلا بلطت أي صورتا أي رقم مديد وخيلم بيري لقاعد كمبيوتر بس خشبوني قمية ثلاث وعين مندي صح
4: لا قمية أهم إثوة
0: إثوة
4: إثوة
0: إثوة كمبيوترات
4: لا أي ترقيم يدوي
0: ترقيم أي
4: ودخوال الصورة ودية تدي دخوال إن بأيون مثلا شخص صعب على صورة دي دخرتقن ما ثيلغ رقم بلطنوا على فيلم يبان طبعوا خلايا لخرتها قند ف أي ترقيم ودخول أي رقم كتب على بطل الصورة.
0: زين، لكن أجر أي مخ أمرخ كمبيوترات لثو كاو بس كتابة.
4: نعم.
0: مخ أمرخ خصورة أي تشقيلة وحيوت مثلاً قاود شئت التسعينات.
4: نعم.
0: أو أمرخ ثمانينات يعني. نعم. ما ترز إيبوغ بعدين دار طبعت له مع العلم يمكن إثن ستوديوهات شدت يعني مثلاً مخلوبلو مشونيلو دوكو آي لا تلغ غير هذا رقم ويمكن حتى رقم لك أو تحفيظه.
4: نعم.
0: دخ إيبو مبلطب هذا حالة أرشيفات باعتبار لك
4: صعب إلا بس داعتن كمبيوتر سعدني البين من دي لأنه تواريخ دارو فمخويلغ بس قماي أرشيب ودخواله داكرت وخاله بدفتر أرقام تديدوخ إيماني لشقيلة وتنبلطغ تاريخ ديده دي رقم
0: مثلا راح اقتله كبير راح اقتله انا من بقوري هذا بقوره حسكودن وقت لي خسرته زرته ونوا وفعلا بس وقت رقمه ولي اخبط خاره يعني ودوك مصور البغداد واوا مشني والدوك ولي ذيلا بعد ما طخله يعني فاي احد المشاكل يا وخشبوني ضد
4: كل ده مشكله شبيه
0: بالضبط خذ التصوير
4: ارشيف ده بالودي
0: بالضبط بس دي لون اذا بهذه حداثه واني وسائل حديثه دخ اي تخازت انه التكنولوجيا دي مؤثره قاعد عالم التصوير
4: تكنولوجيا كبيره مؤثرت له وش قلت له خو يعني كبيرة من الأدية لأنه دعت الموبايل فأيك تبسو خازد من دي راسن بشكل خصورة موبايل أو كاميرا قرها ومنه ولو كاميرا لف بشكل كبيرة لأنه موبايل شاقل صورة فأي تكنولوجيا كبيرة مؤثرة اللي هم العلم أو اللي مصورين نفس الوقت لأنه موبايل شاقل صورة بعملك بيلي مصور
0: بالضبط بالضبط بس إذا أتلا أنا خشبوني يعني أتلا خفرق يعني صح لو لا ده مثلا أنه مثلا ناشا مر أمرخ أديو إثن ترينو عد مصور قد يكون مصور هاوي الاستوديو وإث مصور خارجي كمصور يعني مثلا مال الفرق بين هذا من دي يعني إيه مخازت لأفضل وتمام
4: أون ترينو عد مصورين تخميرخ فأكيد الاستوديو تكتير معروف له أنت محل أنت شما
0: صفحة تواصل ممكن
4: صفحة تواصل ما عدا صفحة تواصل يعني دكتة مسكر صفحة سكلة تلدوكة بيبقى خزيته بس خلنا ليه بخزيته فأي خل مشكلة لديوما خلق ليش عرق قاوة بس مدة زمن بديري قاوة لأنه هي مصورة مثيتة آيات من الصفحة تكحكيت منه لتشدت ميلة إيه خلفية ديدة ميلة باكراوند ميلة مقش نبلي خيلة خبرة ميلة أوكي دمك شخك مصور وتعديل ويدو أوكي دكم عجبيله بس قد خازيت استوديو يبغ دارت إلا لأنه أي دكتة مو يعني معروف مسجلة لا حكومية لا كل غلط هاو بريا يبغ محاسبة دي خلنا ليه بغوزة محاسب
0: بالضبط
4: لأنه أي يعني مصداقية مر أمروخ أو
0: معتبرت آية إنه على الأقل أتلوخ طريقة آمنة بأنه آية أكيد. أو وقت كبت آزل شقلة رسمة ديدوخ فيديوهات ديدوخ موجودة لقاو ديدوكا
4: أكيد شقلته لأنه أي خلنا لت بامر يعني قر فيلم خرولة يعني صور خرولة لبلط له هو ما عاتب ليه بغدت ليه بغدت بس خلنا يبقى قانونية ودت لأنه مسجل له
0: محزبت له
4: محزبته وإذن شو شو له ويدوكا بس خلنا خيوم يلا بعد الله خشوا ما خلنا صفحة خرتو لقيت إنه أي نفر ماني لخلص عاوز له وبعد وهكذا فأي فرق بين استوديو وصفحات لاني فأي كبيرة مهمة إنه خدي اختيار تصوير إنه أبو صاحب استوديو أو دوك يعني ما ربروا دق مخيا أي بج مهمة من كله لأنه تبي اللي يدت إيكاله
0: بالضبط
4: صورة بج مهم منها لأثنى كل من ديدي يوما يبغى قدرة قاعد صورته
0: صح
4: لأن الصورة ديدي يوما مزدأ ذكاء صناعي كل مدي كاود له فده بدي أدد إيكي لأي دكتور
0: إذن هذا بقرانة كبيرة مهمة لإديو ديلون إثن ناشي نفوذ ضعيفنا استخدام بوادنا قات الذكاء الاصطناعي بابتزاز الآخرين ابتزاز الكتروني تهديد العلماء مر أمرخ مستمسكات ضد ناشي وقد يكون هذا شخص آهو بريء لمن دي من دي لكن عن طريق التعديل ذكاء صناعي يعني إيبو إديو كل من دي أوذي هل إيثن إديو طرق إيبو مثلا قانونيا تكشفي أو مخكشفة براءة الشخص من خلال أني صور يدت أجر أنهن ويدنا إلو تعديل قاو الذكاء الاصطناعي أو أنهن حقيقينا ودخ مينا إجراءات اللازم الناشا شاقل إديو حتى هاو حذر من أجهزة ديدة. لأن أنا خشبوني حتى يعني ما احتراما أكيد طالد محلات د موبايلات وجماعة الكمبيوترات إديو يعني إيثن هكرية خشبوني كبيرة مخيف وفظيعنا يعني آيد باز الطالد مشكلة حل أوذ التموبايلوخ بلا ما آيد شعرت كلش قيلي آني ملفات ديوخ وصور ديوخ وكم طاشيلة استخدام كاود لابتزاز كاود لخ يعني وأي منديج موجودي لي يعني اللوفا دخ إيبن أخني حامخ أجهزة ديدا إديو حامخ قيانا من ظاهرة الابتزاز الإلكتروني.
4: ابتزاز الإلكتروني كبير يلا ودائما إيثن دي يعني أكسس كنت داريت كابل موبايل طالب خدوكا طالب منك كود فدي بغلقت واني تدلبها عشقيلة كل برنامج لا بس صور فدابل دائما يدغ يكد كازوخ يمند كازوخ أي نفر مني له لا يكد هاو دارغ موبايل شاقل داتا لأنه يبي شاقل ابتزازة أو ذكاء صناعي يبغ فرقت لصورة أكيد ويت برامج فرق صورة أنه هي معدل إلى الذكاء الصناعي يعني طبيعي لا. ف دائما دبل هاو غبارة هش يردخ كم رخ
0: صح
4: يدو ما دك يكد كازو قمني كم يوخل موبايل كل مدي إيثم موبايل أكيد وإيبن دبل دائما يدو غي نفر دبل هاو ترصد يعني مر هاو ثقة هاويلة يزو قيبي لأنه تتشاقل وتتحلد موبايل أوكي لبت خلطة قفل طالة شي حوالي بيا القابي
0: صح
4: صور غلق له برامج أنا لك أنه أكسس طالت صور ديدي ده أنا لك شوق مزيعل كل برنامج اللي تصور ديدي إلا يصور تدقانك يبنك يوان سمحت على تخصورة إن استعمالك من وين ندي برنامج أقول لك شوق يعني البرنامج اللي تصور ديدي لأنه يعني إذا البرامج كل داتك شاقل له كل صورك شاقل له قاوت ديها
0: حلو نعم. يعني إذا أنا أخذيثي من مندي كاثة مثلا برنامج كامر ألو فول سكسي أكسيس أو مثلا أكسيس يوزينك وان أو ليمتد يعني قصده استخدام ليمتد كلمة بشطاني لمن فول
4: ليمتد بودات وبطر ديك أتبودات اختيار إيه صورت كبتة آية
0: أوكي
4: تبش استخدام تبع برنامج لأنه إذا برامج إيه وقت فول أكسيس فول اكسس يجيب شاقل الصور اخ بدون ما عدد
0: هذه اوكي معلومه تشلبي لان بصراحه كوذن وفل يعني الها برحم
4: كل كودي فول بس دبي اليدي دائما
0: زين طيب رفع رفعه صور من موبايل طاد اي كلاود كذا اذا طريقه تخزين عن طريق برنامج بالاي كلاود ممكن انه تحمياله صور ديدوخ انه بالتعرض من انه تلف الجهاز او من دي لو لخازت لناجحة طريقة انه بيش رسم قاود موبايل لو كن فضلت انه ايثن طرق خلنا ايبن محفظه خلداني صور لا من خلال اي كلاود ولا من خلال انه تبيش قاود جهاز
4: اكيد اي كلاود خدش مكلف له يمكن لاخذ يعني برامرو كارتات انترنت دائما خدش يعني متاحي له يتزونته بس بشتر من كل من دي وده تأخذت كوبي من الصور دريت الهارت نفس الوقت أن صورت عجبي له طبعته
0: طبعا
4: من بيش تبيد الطبيعة لمسة ديدو ذكري له لأنه بتخزيتها يوم اني ما أخني ده كنت طبعه صور شكل كيونه لطبع إذا قاطع كاتا كامر لك بنطبع كامرنا أوكي أنا بطبع عنده الهدية شكلا كامر بصورته مشيلة من موبايلي بزيت يا صورته إيه بطبعتي له خرتك أنا ما ثيلي صورة جديدة، أوكي فايدة تخ صورة هارد كوبية مرة ورقية وتلف لك عمره يريخ له أخي ده حول ده يعني كل بيتة صور صور تيقة خير وقاو ذكريات جديدة إله يعني فأي أخي ده موبايل يبغى كده خم جيلات أي صورة أي مشكلة لا
0: بالضبط
4: بس أقرب البوم هاي مطبوعة
0: فلطت له
4: سهل له خزيته وهم عمر جديدة وهم أين وخيتها خا لمسة دي صورتها مش بس سنتين من الموبايل
0: بالضبط أكيد أكيد أهو دي لون ده محكة خمين بخصوص هذا موضوع الطباعة الورقية والنوعية دي الكواليتي وأيا بس شقلوخ لنخفاصل زورة شمو خازم مرتا وقد أعرف مكان لك

0: طبعا رجعنا مكملين وياكم مشاهدينا ومستمعينا وضيفا ديلون. ديلون دها محكي ولقى مخناوتا الصور وطباعة الصور.
1: نعم.
0: نوعية طباعة الصورة والورق دي المستخدم ممكن أنهم أثر على كواليتي الرسم أو مثلا محافظة اللح بعمر أطول. إيه من نوعية خازت لها وأفضل إلى أنه هايبة محافظة صورته أطول فترة ممكنة؟
1: أكيد صور طبع صور إذن كبيرة نوعية له. بس كتصوير كتصور مرة شخصية وآني مش كبيرة إذن طباعة كم رخلة كيميائية أي بش طميلة عمر بش كبيرتها
0: تكلفة تدخيلة
1: تكلفة أرزاني ليلة خمندي يعني أوكي. صورة 500 دينار خمندي أو جنيلة
0: حلو
1: يعني صورة وحجم كبير مو صغير
0: أوكي.
1: فبس يعني آخرتها إذن نفس الورق طباعة إلى بس حبر إلى حبر دي ده عمر ماكسيمم عمر خشات إله كازل واني سهل إله أرزاني بش كبيرة وتكلفة دي ده ليلة هذا ف علمك دائما بقري تم دي دو اقران تمي زين إذن اي من دي ويتيك ورق خالب الورق كواليتي دقة صورة وضوحة بشك طابع بش عمر كاولا بش عمر طالت صورة وعمق صورة يعني تفاصيلها بشك بلطي قاودي ولكنما بالحبر عادي الطابعات العادية لا اكيد
0: خالب
1: وبش قصير عمر ديدو
0: أوكي. نعم. زين ديلون قمد أزخ أنه كيف ممكن مآثر الهواتف الذكية دي ومؤثرة للتصوير كيف بس هم بقرونة باعتبار أنه أخني بعدا في موضوع رسمي شقالة.
1: نعم.
0: إذن حال من أشخاص قنب لقاوت خطأ دش قالد لقطة. نعم. مثلا إديو أنا كيف شقلا خلقطة ملفتة ده ولو خشبوني يعني إذا خطرق تشلبي كنق ملبي مثلا ما ترز طريقة دسماخة أقرهو يا جانبي أقرها حتى مثلا رسمة ديدو خم بينة شلبي كذت مثلا جسم برناشة جي خالب من خلخة إثن مثلا شخص كاو كريا إثن شخص ياريخي بالعكس إثن شخص قشيطة إثن ضعيفي لب الطريقة ديش قالو خم طالد صورة ما ترزد بيهويا حتى مثلا هاويلو خم موازنة أو تعديل طال الشخص بالإضافة إلى هذا إيه ما خلفيك مفضلت طالت صورة هويا وتمام مثلا إيمانك مختارت مرأمروخ ألوان طوخ طالت خلفية إيمانك مختارت ألوان فاتح طالت خلفية والوشت برناشة بشكل عام هل اللون تجل أحيانا أو اختيار ألوان كم آثر طالت بشرة شخص وتصوير؟
1: أكيد يعني كمرأمروخ مبتدئين أنتو غير
0: موضوعي
1: وشقال صورة غير موضوعي لأنه مبتدئين دبي الهاو خشاف الصبور
0: اوكي
1: ممارسة او كبيرة طالبي من دي لانه ليلة سهل ويادي اساسيات الكاميرا لانه ما تثبت شاقل اي صورة ليش شاقل الكاميرا اقران وفاج مصور رأسا
0: بالضبط
1: اي اوكي
0: نقلاثة يمكن يبخب بخجهاز بسيطها وبس طريقة اختيار تلقطة هوية تشلبي قبلت بش تشلبي
1: من صور كذلك دوس بش مهمي من كله يعني كل موبايل انك شاقل اني بشاقلنا بش تشلبي فاطنة من كاميرا
0: بالضبط.
1: نفس الشيء يدخل انك شاقل موبايل بش تشلبي شاقل المصور
0: صح
1: كنت احسب منظور دي لهي بس ك شقال صورة كزاوية كخلفية تدي حسب جلائك خلف أكيد كل من ديت أدي يعني بمرمرو خنش صورة رسمية بالهوية خلفية صادة هوية يعني أخلا أبيض خ أوف وايت برهاو لا يشرد هاو إلا هو سبب
0: صح
1: أكيد كنت صورة وخلفية ديدا خلفة لت دوكا أي دوكا ما إيثن ما إي بشكل قاوة لأنه كبيرة مهمة لا خير دائر مضاير خم شقلة الصورة تاي مندي أو شخص دوك كل يعني يجتن زوايا بشقلته قاوة بشتري ببالتي لأنه جل لك رحمي من الخلفية أو طوخي له وخلفية طوخي له بار خلط قاوة الألوان وتركيزة وجه لك باج يمكن
0: أو أقر كي بتقول التركيز الصلم دناشة بش حيل من خلفية ما ترز ألوان مستخدمة أكثر من دي
1: ألوان لتهم شيء كاتب بدي لتشورت كاميرا وعادة سديدة
0: أوكي.
1: لأنه كم رخص بوكيه كاود خلفية تغويش كبار بطرة واون كاود قامة فبيوت خلفية بعيش لون بس ده بالهم أكيد هاوي لخ خلفية دوس تديوت إضاءة هاي با ما بال بطرة بخزي المنظور دي دخ ميلة من دي كبارة لأنه ريا بس دي أشياء تضيق ما وخلص له وش خلص صورة أكيد إيث من ديان معدات و خلفيات كبيرة من ديان قاود أي من دي تديدت ودت اختيار تكوين الصورة ودتها ليلة بس شقالت دقمة وخلص
0: بطلة
1: صورة أوكي تشلبي لا بس من ديان ليلة تشلبي قاود صورة اي بعد قاعد برامج
0: زين اكيد ويدي. حلو دام بقرا نخ بقرونا يمكن مهمه لت كبيره على الماش ايثن علمه مثلا مر امرخ بالاخص دكاوي جوري يعني ايثن كعاجب له مثلا داخل الاستوديو هاو تصوير ايثن خارج الاستوديو
1: نعم
0: مال الفرق بيناف وامل بش بسناي طالت شو لد مصور امل بش بسناي طالو اقر هاو التصوير خارج الاستوديو لو ايمن كاو داخل الاستوديو
1: كنت خاطر تاع ليه بس ليه من دي سنه
0: كنت خايب جهوه اي
1: جهوه اي بس سهل ليه تنشو خامنه تراون تو كيبالو من امرو اضاءة هم خارج كيبال اضاءة
0: هم خارج
1: نعم اضاءة زوايا ديدة اضاءات ما تزبد من مزعته إضاءات طالو تدريته يمندي تبالت صورة صحيحة لأن استوديو أتا خنشة مديانة دبل مروح صرته لأنه دبل اللي أتا مروح خلفيات صادة مش كبيرة قماع يودخو فوتوشوب مش كبيرة داخ بريته طبيعي له ناتشرال يعني مديان طبيعي بطر بطرو أي منظر واقعي له لك ودخ كبيرة أوفر قاوي قاو تعديل همينة لأنه الأكبر صورة فاشي بده تعديل 10% زيادة واخر جيبان لا
0: حلو
1: كبادي قاوت تعديل 100%
0: زين لكن ديلون ممكن انه اوديو هواتف ذكية من نفسي كاميرات احترافية
1: قبل نفسي طبعا ادي يومة كبيرة ولانه يومة بيومة موبايل تكبالت وبش تكاس تقامة وذكاء صناعي مساعد له بعد ذكاء صناعي لي متي الكاميرا
0: حتى برامج ايثن دها كله جاهز له يعني
1: قاوت كاميرا هردا اثير قاوت موبايل ذكاء الصناعي لانه وايد لك بيلا شكل الصورة بس مسوقتها موبايله وبجانب شاقله صورته بي حركه كمودته
0: بالضبط
1: اختيار اون كاود للقطه مناسبه ولكن كاميرا ليت اي من دي منافسه كبيره قويه بس اكيد كواليتي صورته ومندي شلبي والوان قاوت كاميرا له
0: اوكي فضول لعت سؤال بما انه كي بشاقل صورتك وكاميرا شخص هاو ناعم ما ترس كمباين يريخه ما ترس لقطه شاقله قاود وقت الموبايل بايده حتى ما اخويا يريخه بل كي بخ قصم ريخان جاني
1: اي سبخت الى قلد موبايل وعدس الموبايل وزاية الزاوية ايه تبني قلد ما اسمه سمخته يعني يتس مختب مرمرو عدلة مفعل ناشي ريخة ويمكن سمخته وقم بعمد له وفعلت
0: افن قاوشت كاميرا اديو هذا خا زومات ومن ديانك مخو شخص كبيرة يا ريخة
1: بدأت بورت يعني فاصلة 5 دخل كبير لدقاء الموبايلات ايثن وايد كبيرة وطويلة بش لانه فاش وايد لان انا عدسة اوقني له قوصي له قام داري لمندد في القو قلته فكفاش يا ريخة قاعدة حالة
0: خوش غشيلة هذه فقرة باشيلة تلبيلة زين اخونا ديلو لكن بالنسبة لبرامج تعديل الصور بالعمل الفوتوغرافي ما له اهميتي
1: تعديل كاول لغ دبل يعني ما نبروخ تعديل دبل بادو كاوي خمن ديانة زورة لا تعديل اوفر كبيرة لانه اون ساعد لغ تعديل اثم ديانة دا زوداني لو لك بطلتي بصورة فما إلا توا تعديل أي من دي ده فوتوشوب مساعد لن بأي من دي
0: بالضبط
1: كفوتوغراف مساعد لن طال التعديل لن ديانو أدخله لك بطلت
0: مثلا جيس شخص بفرح مثلا هم إذا خلق طيلة معينة أو من دي وأهو كبيرة صافية مثلا أكيد. بس هاو قاوح
1: أي بخ شقلتها بعدين إنه بطلت أي شخص طفع البراي
0: أوكي
1: أي مساعد لن تعديل قاوت أي تعديش لك هاو باجوي ده بزو ده من تقصر أمة صورة ألوان له يعني ألوان الصورة إضاءات ديدة واني مديان زورة نشاز هاي قاو الصورة بتبيش شقيلة بس لا خلن دي بش أوفر
0: بالضبط أنا آذين بقور يعني دخ إبان محفظخ الواقع أي صورة بحيث ما لم أخوي أنه كبيرة يعني زلتي لطال التعديل الرقمي أو أنه قم أخوي مغميرة ويت أوفر كأنما إثن تلاعب قاوح بدرجة كبيرة رفة
1: آخر كله اللي فيه يعني خمن دي كبيره اوفر ودي لهم بلطيله كبيره واب بس
0: هلا
1: واقعيه دبلي افتاض واقعيه الصوره لا بعد كبيره من ديان اوفر لانه كشخه صوره بي من دي لا لا قاوت تلاعب قاوه وليله خمن دي لك فاض كبير كشخه بعدين بطر دي قاعده لانه خزي دي الصوره دخل الخطمه لك فايش ليه
0: بعدين لك كبيره روح لا بروح يعني
1: اكيد روح لك يا باي صوره لانه لك خزيت ان قعد لك من ديان زوره و10% دخل كم لنا قاعده فزت صورة حقيقية في دخوي أكيد
0: حلو حلو جميل جدا ديلون آز خلنا فاصل شما خزمرتهم كملوا حتى خدت شنيخة يعني

0: ديرهم من ديلون ومكملوه منه ديلون قميت دازخ النصائح دي كيف تمقدمت لي طالب مثلا امرخ شباب كيف بادي قاود اي مشروع مصور تدخ مخ حالة حالة مثلا طبيب او من داني اصحاب دمهن دي لي دائما يمكن بيومك كافئ لي اكثر من شخص وكبيرة تعرض طالب مواقفك بايش قد تكون مواقف محرجينة محسنينة مضحكينة أكثر موقف أمرخ مخك كان صدف لك طالخ أو موقف محزن ومحرج بنفس الوقت
1: هم بريال قاعد قاعد تصوير
0: أوكي
1: قاعد يعني تصوير كالوختنا
0: أوكي
1: مش خالي صورته قاعد بارك
0: أي
1: فخكابل تيو همينا البطرة
0: أي
1: وأنا تجيب بعدين طالت قالوا خدنا يلا ودنا خبوسة شقلن صورة وخازنا يكبر خندك أو تبوسة
0: يعني بدوكي
1: يعني بدوكي أو بيش لبش تجيع من قالوا خدنا
0: أوكي زين
1: فأي كبيرة يعني
0: طيب لكن هل ممكن إذا ديلون بهذه حالة صورة أحيانا ممكن أنه تنقل رسالة أخني ميران أنه رسالة وفن ومهنة يعني أنا طلافة من ديانة خشبوني كبيرة مهمينة هل ممكن تصوير أنه تناقل أني طلافة بغذاذة أحيانا حتى بدون الحاجة إلى الكلام
1: أكيد أول شيء رسالة إلى صورة وبعدين أين مزيجي له أي بين رسالة وعمل أي قاتل هنا تبدأ دائما هو حفاظ لد أول شيء رسالة نودو أي صورة مطبخة دوس لودو في قاوة
0: لا مخ إثنين خاك مناش يمكن شقيلة حيلة مهنة بس إنه كبد مسترزق مثلا من دي موضوع كبير اهتمام لك أو تقاود رسالة بقدر ما إنه كمهنة لا
1: أكيد أين بس أين مهنة لا أكيد بس ده بيقول رسالة أول شيء وبعدين مهنة لأنه أين وبعدين بيتجمع لي أي صورة لأنه إتقوات فلتي صور صحة زينة لا تعبير وجه أي صور لا من يعني فرحي له فأي رسالة ده بيلهو قيمة كله تدخل مطفية تدوس الأكبر وزقها واغش لأنه صورة كبيرة مهمة لأن توثيقي لا
0: إذا رسالة ممكن أحيانا مأثرة برناشة مطي هدف أنه إلى درجة أنه فاقد ناشا أحيانا حياته بسبب موقف معين أثناء التصوير مثله
1: أكيد أكيد أي تخصصة خمصورتها قاعد أفريقيا وشاقلوا على صورة زيلي وطام تعدوا تطريق مجاعة فأثناء أي زيل طفل دقماي لبشي ولا حال فسبيرة صبرت وعلى كبيرة تقول سبيرة تقريبا خكمة ساعة القصة سبيرة أنه أثي طيور أخليلة طفل تداود التوثيق هي لقطة ومطبيلة رسالة لدول خنة تداثي ماتي له مساعدات طالد دول أفريقية أي قاود أفريقيا بريوالي أي
0: قم خزينة تقرير خضج بريوالي قاوة واحد وقتها
1: أو مش مثل روالي قاوة أي يعني يأمروا أنه أنا دابنهم نمساعده نفس الوقت أو مساعد له عدد كبير بجعبه
0: خشبون إج مثوالة خرفتها مثوالة
1: أو مبطرة ديكاتت يعني متأثرية وقاود أي مندي لأنه كامر قال لقاء دي دميري لأنه حسكوا أنه أنا مساعدة بس توثيقي
0: بس يمكن عدم مساعدة يجوز بثخ لأينا طالد آلاف الحالات
1: أكيد
0: إنه
1: أي رسالة دي ديك مطفئة لك مولغ
0: بس خسرة إنساني أكيد. قوي بريلي يعني إديوك آيت خازت خابر ناشا محتاج مساعدة ولها يوخ مساعدة كبيرة زحمتي له يعني بلخص أنا كاميرا خجبوني معتبرا أنا مصور يعني فناني بنفس الوقت ودبيها ويل خا مخ أمره كاريزما مختلفة البرناشة اعتيادي أنا خشبون إديوليث خا هاي بآث تصوير أوذ أقر لها ويل خا شخصية مختلفة عن الآخر يعني حتى وجهة نظر مختلفة ذوق مختلف عن الآخرين أقر لا لخشبون ناجح يعني
1: 100% دبيها وخا دخت كمريلا طيطة من التقطيع
0: بالضبط
1: لا نفس دورها لأنه تتخاذ منظور المصور غير منظوري له بتخاذ غير زوايا غير مندي وخاصة بين منديانا دبي دخت كمريلا لمغجون ديها وحاضر دائما كاميرا بيدي وشاقلة لقطة لأنه لقطة ثواني لها دبي شقلتها وتوثيق غدتها أي كبيرة مهمة لها
0: تحديات أكثر مندي مين دك موجهي لو خندي لون خازت ديو بخصوصا بهذه يعني
1: أثر دائما كاميرا

0: تاعك وهذا
1: بس ممكن استفادة وتخم منها حق قصدي لهم يعني لم سهل لها قصة شو لد مصورين
0: مسهل تيلا نفس الوقت والتيلا منافسة بينا تخنة وكخروي اللي تخنة
1: هذه المنافسة الغير شريفة
0: أي كبيرة دي يعني أنا مرو وثرت لقلة مصورين لأنه كنت خدعت داري بذكاء الصناعي عادل لخنشة ويلا
1: بالضبط
0: بس انشر على التواصل الاجتماعي وأي كبيرة مثرت لها
1: حلو
0: إنه التواصل الاجتماعي ده كل من دخل زي الخشبانة واقع ويتنصو فيديوهات ده كباري للواقع هي ذكاء الصناعي ويدلو شعرت إنه واقعي له بزانه للواقع فهي مؤثر العلمة أخبار قماطي بالغلط نفس الوقت ده يعني بأثناء الحرب أي من دي باريوي أمريو أوجند بريها بزان لثة بالواقع لثة خمدي
1: بالضبط هذه لمشكلة يعني نقلها فإيثن مغدميري طالخ يعني استخدام الصورة بطريقة سيئة أو بوقت غير مناسب أو لأغراض معينة قد هو ابتزاز قد هو إثارة فتنة طائفية مشاكل إثارة المخاوف قاود لبد برناشة فهذه لمشكلة محكم رخني دائما يعني العلم والحداثة هي السلاح ذو حدين إلى أخت يعني أكمن هي إيبا فائدة وأكمن بسمتيلا بنفس وقتش يعني مزدني ثيلا قاود قاود أي مجال زين الصورة معتبرت له بش قروت اللبوخ إيه ما أكثر لقطة قم شقلت له أو خسرتها خازت لك شعرت له كبيرة قروت اللبوخ
0: أو بصورة أي دكواتي عاجب لي شقن صور كاو كبيرة طبيعة لأنه خزت جمالية كبيرة كاو طبيعية جمالية طبيعية بدون تعدي فأي كبيرة بسمتك خازنا بش قروتها اللي وبش بس انت انه كل مناظر طبيعية عازن سافر مندي فكود زوايا واختيار فطن خمندي غير نادي على المخزيالة
1: حلو يعني اي تحس كود لهاوي كبيرة تعدي القاود صور كبت لهاوي بش طبيعي
0: بش طبيعي لانه طعم الصور ايوه
1: حلو بالضبط بالضبط زال انفاصل خرايا وبدأ رخم كامل اخ منه

0: زين ديلون قميت دم بقرنخ عن اختيار المصور طالد مناسبات.
1: نعم.
0: لك تخرت أول لقطك مشاخلة ولا أول ما دم شوري لغاوي التصوير ليه بتخارة لا ليه بتخارة
1: كبيرة زوري نوفي
0: ها كبيرة زوري أوكي جميل. زين ديلون إديو مثلا كذا إثناشي أغلب دعلمة مثلا قد يكون لك هذا مناسبة قاود قاعة ومندي إثن كوذيلة مثلا يان بحديقة يان ببيثة يان مثلا خدوك عام هوية بس مثلا عددها ومحدد اختيار مصور على أي أساس ده بهوية يعني إنه تويا تطالد هذا مناسبات مر أمرخ قد تكون زور مناسبات زوري يعني لها كبيرة راب وقاعة وحفلة وتخمندي
1: دائما

0: يعني مرة مروخ تعرف خرطك أبا مروخ اختيار مصور مناسب من دوك ما يدته أي يبج مهم إلى لأنه كل دوك يدت بديدة ديك المصور فأي مصور أوكي يمكن مروخ سعره يبج خالب بس أكيد نفس الوقت أي مصور بيادي ما ماثة منه ما معدات كبيرة تيدوكا يعني إخنك بلطو صورة مروخ صور عرسان هو يودوكا قما زولا قبلتنا لا خازننا خيوم قمنا تري يوم قمدو كازن قمي شغلو طامو خازننا ما يبي أودنا خ ما كبيلي ماثن تيدوكا إثن إضاءة قاوة ليت إضاءة ما كبيلي ماثن مندي مني أنا تدلا بيشن إحراج قامو ولاو مندي مني تد إنه كمل لقطة ولا يبي أودنا لا حسكون كل مندي هاو مني جندي هاو محملة كل اعتاد مني وكازن أنا منطخل منه تد بلطخلي مندي تكبت صح لأنه كل مناسبة مهمة له
1: صح
0: حفظت ذكريات قاوة
1: بالضبط
0: أي ذكرى خقاتيرة لك في شي عادة وته إنها وقوارة إنها وعمادة إنها وعد ميلاد إن صور طفولة هاوي يعني كل مندي تدية فدائما ود اختيار أم مندي برها وأقرأ بس شكوى مندي
1: مرتب هاو مرتب
0: أي بج مهمة له من كله ف دخلت كبريدة الشخص المناسب في المكان المناسب
1: بالضبط لكن دي لو مقدي حال أبنون بقرن نخ الصور دي طبيعي للخشب
0: نعم
1: أكمن يبو مقاوم أوذي يعني أنا إثوالي ترى رسمة خشب نعم. خمنوش يعني كنت طبعا مخدوك مختلفة لا خمنوش بش لأني حل أكمش إنه دغدي لكوالتي دي دحلة مغيرة نعم. خا مخلب لها يعني عبالك بشل مخ ألوان دي دح باهت يعني فاتح وتقريبا عبالك شبه مغوش بشلا مع العلم آهي قداخلت بيثيلا لاق ما خيلة مثلا ليلة معرضة طالد الشمشة والأنواء الجوية الموجودة مع هذا بريل تغيير قاوة بالأخير قم تلفنا لأنه ملامح كلها يزلي عند الصورة ودد مناسبة لها يعني أي. فبهدخ حالة هل ممكن أنه صور الخشبية اتلاخة عمر محدد؟
0: نوعية صورة طبع ليلة نوعية خشب
1: زين.
0: ورطوبة أقر مهي مثال تبش كبيرة بس أقر لا صورة آين صور طباعة ألوان وعن طباعة أحمر كيميائية خلف أكيد عمر بش كبيرة هتا ألوانها لكازي لكن ما يخرتها عمر ديدة قصيرة يعني ماكسيمم اخني كم رخص سنه سنه ونص اي عمرك خالص الوان كازي كوشي دائثا يعني من ديانه خاثك ما خلق الخشب يتنخ مخ ستيكر كم رخ او اكس لا كبسيله لك بارتلا لا حتى المواش قيح قهوه لان الوان لقيح اللي ايدوك يعني الوان دي داك بيشي منه حتى المواش قيح اللي
1: اوكي
0: ولا كازي حتى لان اقر خزيت صور كيميائية مرة مروغاني كصور أحماضها ويريده المخيطو ماي لك باري أبو تشوندي ولكن أنا خلنا زدت مخيطو ماي لأنه صح. حبر كاوش منه لين لي مثبت قاو أو خلنا إيبو تثبيت
1: مواد مثبتة
0: طبعا إيبو عمر ديدو بش كبيرة فأي كبيرة مهمة له
1: أوكي
0: قاو طباعة خشب خشب أو خشب هر خشب فيه له
1: صح
0: مجرد كبسخ لألي بس كصورة ولسقة ديدة لبي الهاوي خمدي هوا تت لبيش تلف بتا وعمرها
1: يعني عند قميثة مدك داري ورسمة قاود خيف الزجاج كبيرة بشطنيها لا يعني إطارك ممكن ده محافظ لا
0: أكيد هم محافظ لا بس لك أو مايقي حكا هو دي إطار لأنه خرتك بتطفي صورة قاود جاون بتخروه أكيد طيب. رطوبة ودي
1: حلو جميل جدا دي لون لكن يعني قميثة دم بقرنه أكيد خلمه خميلة وطموحاته خليك ممكن انه ضماطي في خلال من خلال هذا العالم ما ترز ايبن اخني مشاجع اخ اشخاص دي تكيبي مخ امري امرخ بادي قاود فكرة عالم التصوير بس اهو قد يكون مثلا لتل حاليا ادوات او العدة اللازمة انه الطاب دخ ممكن ايبن مساعد جانح بالامكانيات البسيطة خدشة
0: ليش ارزاهم كاميرا ايبن بعد موبايل ومن بعد موبايل ايبن شاق صور مقارنة بجانه لك بيلا مخبطة خنة خازة بشاق اليوم وبيوم صورة منظر طفل منتي تخازيلة كنت تكوين أود لصورة ما تميك شاق لي صورة ما هدفي لديدة نيخني خبيال بقاوة ودائثا يعني يوتيوب فري لدخل كم روح إيبا مخويلة سهلي له أرخى طالت يلافة بش كبيرة نيخني خب بس لك ليه شرط أزاهم كلهم عدات وأمر أنا مصور فشلي خلاص لا
1: بالضبط
0: نيخة لا لا فلت قاعد اي خطا لانه اجي بزنخ كاميرا تدير ديوم بس كاميرا مش خطا ولا مصر لا يزون انت
1: صح
0: فبد بيش تقتدي دو حلاي قلب خرته كان وقت كيفيلو فايبو بعد الموبايل ودي خلي كاميرا ارزن وبعدين ياسق
1: حلو جميل جدا نعم. طموح خميل ديلون قاود عالم التصوير
0: كبيرة
1: كبيرة المخميل
0: اتي طموح قاود تصوير يعني حاسكن بعد من خمين دي خلنا خاثة قاود تصوير ده
1: زين
0: كبعدو خا استوديو رابا بش رابا ودن وهايوي دارن من دي رابا برودكت دارو قاود اي مرام رخص كسيارة مبيعنا بش رابا هاي بنشقل طالو لانه هو كبيرة دوكا ومساحة وتكلفة إلى نفس الوقت فكبيرة له شو التصوير وأفرع إله وليه برم كلهم
1: يلا ليش لا إن شاء الله لها موافق له وتحقيق حلم غبار أكيد كبت موجهة تونيثة خريفة من خلال عنكاو راديو
0: شكر راديو عنكاو دي استضافة وصحة وسلامة
1: هاود بسيمة
0: وشكرا للمستمعين همين
1: عزيزي هاود بسيمة أخني شمين بجانا نكمتمني أخ قاتخ توفيق وهاود بسيمة لدنيج معلومات إديو كبيرة مهمة تكميوت له طالا لأنه سلام. أغلب تعلمش يعني حسكودي يدي هل أتى يعني من الوسائل الأفضل دخ إيبان أخني محافظة أوضخ طالد أني صور وذكريات الجمعية لنقاود ناشش كبخلو فإن شاء الله يا ربي همين توفيق طالوخ وتحياتي طالوخ هذا سيما شكرا لإفيتك عزيزي بشينا

ننتقل الآن وياكم مشاهدينا ومستمعينا إلى فقرة معلومات عامة وتكنولوجيا. هل تعلم بأن أول صورة فوتوغرافية دائمة في التاريخ التقطها المخترع الفرنسي جوزيف نيسفور عام 1826، حيث استغرق تعريضها إلى الضوء عدة ساعات حتى ظهرت الصورة، بينما تستطيع اليوم الكاميرات التقاط آلاف الصور عالية الجودة وفي ثواني معدودة. أما من الناحية التكنولوجية، تحتوي اليوم بعض الكاميرات الاحترافية الحديثة على أنظمة تركيز تلقائي تستطيع أن تتبع عين الإنسان أو الحيوان بدقة كبيرة حتى أثناء الحركة السريعة، مما يساعد المصورين على التقاط صورة حادة وواضحة في مختلف الظروف.

طبعا حكمتنا اليوم هي حكمة يونانية وصاحبها هو هيراقليطس. طبعا يقول لا يمكن للإنسان أن يخطو في النهر نفسه مرتين. طبعا هنا كان يقصد بأنه الحياة في تغيير مستمر، فالنهر الذي دخلته قبل لحظات لم يعد كما كان، لأن مياهه تتدفق وتتجدد، وكذلك الإنسان نفسه قد يتغير مع الزمن والتجارب. تعلمنا هذه الحكمة أن نتقبل التغيير وأن نستفيد من الفرص الجديدة بدلا من أن نتمسك بالماضي، لأن النمو والتطور هو جزء طبيعي من الحياة، فالتغيير ليس شيئا نخشاه، بل هو الطريق الذي يقودنا إلى الخبرة والنضج والنجاح. طبعا كثير من الناس وفعلا يعني تأذيهم فكرة البقاء بالماضي، وبنفس الوقت تشوفه هو غير قادر على التغيير والتجديد في حياته بسبب التصاقه بالماضي، ذكريات الماضي، أخطاء الماضي، يبقى عايش بالماضي وينسى أنه أحيانا قد يكون التغيير هو في مصلحته، قد يكون تغيير الطريق، تغيير المنزل، تغيير العمل، تغيير الحياة. كثير من التغييرات أحيانا يحتاجها الإنسان حتى يصحو وينمو روحيا وفكريا وجسديا. أحيانا قد يكون البقاء في مكان واحد وعدم مراوحته هو من أسوأ الأشياء اللي قد يتعرض لها الإنسان، واللي تعيق تقدمه، واللي تحرمه من أنه يشوف جمال الحياة وحداثة الحياة، وأيضا المفاجآت الجميلة اللي قد تخبئ لها الحياة. لذلك كن دائما جريء ومستعد للتغيير في أي وقت، فحياة الإنسان هي أيضا متغيرة كأمواج البحر. فنتمنى أكيد إن شاء الله الخير للجميع، وأيضا تحياتنا لكم.

طبعا أكيد وصلنا وياكم مشاهدينا ومستمعينا إلى ختام حلقتنا هذا اليوم، ونشوف منه اللي فاز ويانا اليوم بالجائزة الأولى. الفائزة بالجائزة الأولى هي سالي سمير، ألف مبروك لسالي فوزها ويانا بالجائزة الأولى المقدمة من غسل المصيف. طبعا الفائزة الثانية ويانا هي رحاب، ألف مبروك لرحاب فوزها ويانا بالجائزة الثانية المقدمة من مصور ديلون. طبعا بإمكان كل من سالي وأيضا رحاب أنه يستلمون جوائزهم من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. في الختام أحب أشكر كل مشاهدينا وكل مستمعينا اللي كانوا متواجدين ويانا على البث اللايف، واللي كانوا يسمعونا أيضا من خلال الراديو. نتمنى تكونوا استمتعتوا برفقة حلقتنا لهذا اليوم وأيضا برفقة ضيفنا. إن شاء الله الصحة والعافية تعم على قلوب الجميع، والسعادة والطمأنينة إلى قلوبكم. وكنت وياكم أنا في الإعداد والتقديم مريم عماد، وكل الشكر لمخرجنا سام بلندر. إن شاء الله راح أشوفكم بالأسبوع القادم يوم الأحد بحلقة جديدة من برنامج عنكاوة هذا الصباح. مع السلامة.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا كريس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوينت شوى

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

انكسر وينتهي العمر، انت من تختفي انكسر. شي على شي اضل بين هم وملل، قلبي نار اشتعل انكسر.

الجسم ما يرحم ناثر بجرح ملح وجع ما يوصف شرح كسر بجمع بطرح ما يرحم

رحل حسرة ما إلها حل، المسافة الزحل عذابك، كل شي يمشي غلط ماكو أي شي ضبط، ويا روح ارتبط عذابك عذابك. بسرعة أبكي صرت مدري شي تحولت، أبد ما تحملت عذابك عذابك. أسأل وأنسأل عنك ومو سهل، أصبر وأحتمل عذابك. Yeah.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران من الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة دروانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.
1: راديو عنكاوة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
2: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوة ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
3: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
2: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوة.

0: الاستوديو المصور ديلون وردينا لورانس، راح يحدثنا اكيد اكثر عن هذا العالم، بس اكيد مشارق قاوت سوره ومحكوك قاوت سوره. قدمت اخويا برخت عزيزي ديلون كلها بشيني تيلوخ اول مندي،
1: شكرا
0: وقميتت كل من بقاره قمم بقرخ، يعني اسئله اديو طالد اي موضوع كمان خقصة ما حكت لي أول مندي اللخ ومعرفت لي قميثة دخ آيتم شوري لغاود عالم التصوير دخ ثيلة أبي رغوة طالخ قدو عالم أورد
1: أكيد. يعني مشريتها كنت بديل التصوير بابي بديل التصوير
0: أوكي
1: ومبطر إخوانا واحدي وأنا زوري أنه بديين منه، فبابي مند أربع ثمانة بديله
0: أربع ثمانة أوكي
1: أربع ثمانة ومشوري لأول نفخة يعني أفلام تيخة وتحميط كطابع وقاعد بيتها نيخة نيخة، بعدين شوري على طويرة قاوي قاعد شولة، وبعدين أول معلم يو كم شاوخ لم التعليم دي معلم وبشلة كمان للتصوير زين لأنه مينة بس مثلا
0: أوكي.
1: بطر دي قاعد أخونا واحدي مشوري له خا أخواني إتلي بسويت وأخواني آخا مني داخا مكم ليو بيشولة، وأنا تقريبا بدين قاعد 2007-2008 لقيت من يسر شنينو بديل منه مش كبيرة خا شو اللي بسيمة وكم ليو غيقت يعني فيلم يو، وبعدين تيالي ديجيتال كم لن قاو ديجيتال وكاميرات رقمية يعني بديلة نيخا نيخا تطور لك مش مضغلة لأنه هادي جازو قامة
0: طبعا طبعا
1: خا مدة يرخطة بديو قاوي وويرين من بابي كبيرة قاو تحميط وادي ويدي لكت حتى أفلام
0: يعني مال امر جيل الثمانينات يوت لكن
1: التسعينات
0: يوت اوكي زين تمام لكن اوكي ديلون يعني بهذا خمدي ابن امر هذا حاله انه ايت مال امر خم مختوار فيلا
1: توارثي
0: وبنفس الوقت يعني قم بس مالخ يعني اكيد اقر لعجبه والخ لثوابخ اورتو قدي مجال صح
1: صح اكيد توارث من بابك الشق والله وكم لي كلا لابس انا خونواتي هم انا
0: ويه حلو حلو يعني مخكم عائليا لما سال جيد لكن اذا كيما ما حكت لي ديلون مخدمي رغدا خ نقطه انهم طبعا اكيد من دوقت حلدها وسائل للتصوير خلب لي يعني ما غميرخ مشوري ولا قاود كاسيتات وبعدين خقص قصة أقراص وما إلى آخر وإديون طبيلا هالهواتف الذكية وكاميرات الرقمية كيف هوت لي ميل الفرق بين تصوير تقليدي وتصوير رقمي؟
1: تصوير تقليدي يعني برد أمروك كماي بش كبيرة بارخي والصور وفيديوهات كاسيتات يا وإمكانيات ليت وهذا تكنولوجيا كبرت دائد يبش كبيرة تكنولوجيا إثن تعديل إثن قاو صور قماي لثابت قماي رتوش بيدو ودي وتلوين الصورة لثو لأنه ملون، بس بعدين بريل تلوين تيلي فيلم تلو ملون وبعدين تيلي مختبرات ديلي ملون طبعي ونفس الشيء فيديو الصوت أبيض يا ولخلي بعدين بشري دا ملون من ملون بشري ديجيتال وكاميرا رقمية يعني ميموريات وموبايلات كشلة يعني أي تغيير برير قاود من الفيلم طالد ديجيتال طيب كبير
0: حلو يعني ديو مثلا دي لومر امرخ شخص اتل مخ شريط من داني دي قماية ابيض واسود له كوم اخواري له وكيف محاول طالد ملون اديو ايثن اني تقنيات ايبو هرم حوليل ومباشرة من كوم اخوار ليبو
1: كصورة ايبخ نعم
0: كصورة ايبو
1: كصورة ايبخ فيديو ليلة يمطيطي تقنية انه ذكاء صناعي دا ايثن ساعد لك طالد اقول لك خمدي
0: أوكي.
1: ألوان
0: أوكي.
1: لا يوم 100% حقيقية بس كأولا خمدي جزء طالب كحقيقة كمخويلة إيه تلوين بس دي لي تلوين أمرت كبيرة وبعد ليلة ومطي الفيديو بس صور إيثن إبن دي بديا اللي قاوت تكال الصناعي مساعد لندا طال تلوين صورة إيبن حولته من الصورة ودتها اليوم ديجيتال لأنه إيثن سكان وبعدين دودتها محولتها ومعالية الثقة دي ده هاي بخزيتها في توضح كبيرة هو فبار تحويل ده حتى نقراص يعني ده لبش ديفيديات أو مرنروف كاسيتات تيقة جزء ديده إيثن خكمة إيثن واخني دان حول أخلو لفلاج ميموري فأي من دي مساعد لان ده تتخزي ذكرياته مرنروف علمه
0: هلو زين إيثن سؤال مهم نقلاف خزيان بفر صورته قداري خرقم هذا مثلا إيمان آزت آيت كيفت مثلا بلطت أي صورته أي رقم مديد وخيلم بيري لقاعد كمبيوتر بس خشبوني قمية ثلاث وعين مندي صح
1: لا قمية أهم إثوى
0: إثوى
1: إثوى
0: كمبيوترات
1: أي ترقيم يدوي
0: ترقيم
1: ودخوال الصورة ودية تدي دخوال إن بأيون مثلا شخص ما على صورة دي دخترجن ما تلغ رقم بلطن وعلى فيلم يبان طبعه خلاه دخترجن فأي ترقيم ودخوال أي رقم كدخوال بفضل الصورة
0: زين. لكن أجر أي مخ أمرخ كمبيوترات لثو كاو بس كتابة نعم. مخ أمرخ خصورة أي تشقيلة وحيوت مثلا قاود شئت التسعينات نعم. أمرخ ثمانينات يعني ما ترز إيبو بعدين دار طبعت له مع العلم يمكن إثن استوديوهات شدت يعني مثلا مخلوبلو مشونيلو دوكو آي لا تلغ غير هذا رقم ويمكن حتى رقم لك أو تحفيظه
1: نعم.
0: دخ إيبو مبلط بهذا حالة أرشيفات باعتبار لك
1: وكم صعب بس داعتا كمبيوتر سعدني البين من دي لأنه تواريخ داره فمخويلك بس قماي أرشيب ودخواله دا كثو خاله بدفتر أرقام تديدوخ إيماني لشقيلة وتنبلطخ تاريخ جديدة دي رقم
0: مثلا راح اقتله كبير راح اقتله انا من بقوري هذا بقوره حسكودن وقت اللي خسرته زرته ونوا وفعلا بس وقت رقمه اللي اخبط خاره يعني ودوك مصور البغداد واوا مشني والدوك ولي ذي بعد ما طخله يعني فاي احد المشاكل يا وخشبوني ضد
1: مشكله
0: بالضبط خذ التصوير
1: ارشيف ده بالودي
0: بالضبط بس دي لون اذا بهذه حداثه واني وسائل حديثه دخ اي تخازت انه التكنولوجيا دي مؤثره قاعد عالم التصوير
1: تكنولوجيا كبيره مؤثرتها له وش قلت له خو يعني كبيره من هديه لانه دعته موبايل فاك تفسو خازت من دي اصلا شكل صوره موبايل او كاميرا قرها منه ولو كاميرا لف شكل كبيره لانه موبايل شاكل الصوره ف أي تكنولوجيا كبيرة مؤثرة اللي هم العلم أو اللي مصورين نفس الوقت لأنه موبايل شاقل صورة بعملك بيلي مصور
0: بالضبط بالضبط بس إذا أتلا أنا خشبوني يعني أتلا خفرق يعني صح لو لا ده مثلا أنه مثلا ناشا مر أمرخ أديو إثن ترينو عد مصور قد يكون مصور هاوي الاستوديو وإث مصور خارجي كمصور يعني مثلا مال الفرق بين هذا من دي يعني إيه مخازت لأفضل وتمام
1: أون ترينو عد مصورين تخميرخ فأكيد الاستوديو تكتب معروف له التمحل تشمة
0: صفحة تواصل ممكن
1: صفحة تواصل ما عدا صفحة تواصل يعني دكتة سكير صفحة سكلة تلدوكة بيبا خزيته بس خلنا ليه بخزيته فأي مشكلة إلى اليوم خلق ليش عرق قاوة تذكر مخلا بس مدة زمن بدي يدي قاوة لأنه هي مصورة مثيتة من الصفحة تحكيت منه لتشدت ميلة إيه خلفية ديدة ميلة باكراوند ميلة مقش نبليخة خبرة ميلة أوكي دمك شخك مصور وتعديل ويدو أوكي كم عجبيله بس كنت خازيت استوديو يبغى دارت إلا لأنه أي دكتور مو يعني معروف مسجل إلى حكومية لا كل غلط هاوبري يبغى محاسبة خلنا اللي يبغى غلط محاسب
0: بالضبط
1: لأنه أي لا يعني مصداقية مال أمروخ أو
0: معتبرت آية إنه على الأقل أتلخ طريقة آمنة بأنه آية أكيد. أو وقت كبت آزل شقلة رسمة ديدوخ فيديوهات ديدوخ موجودة لقاو ديدوكا
1: أكيد شقلته لأنه أي خلنا لت بامر يعني قر فيلم خروله يعني صور خروله لبلط له هو ما عاتب ليه بغدت ليه بغدت بس خلنا يبقى قانونية ودت لأنه مسجل له
0: محزبته
1: وإذا شو شولة ويدوكا بس خلنا خيوم يلا بعد الله خشوا ما خلنا صفحة خرتوا
0: لا شدت
1: لقيت إنه أي نفر مني لخلص عاوزل وبعده وهكذا فأي فرق بين استوديو وصفحات الآني فهي كبيرة مهمة لأنه غدي اختيار تصوير إنه أبو صاحب استوديو أو دوكيا يعني ما ربروا دق مخيا أي مش مهمة من كله لأنه تبي ليادة إيه كله
0: بالضبط
1: صورة مش مهم منها لأن كل من يديوما يبغوا تتقاعد صورته
0: صح
1: لأن الصورة يديوما مزدا ذكاء صناعي كل مدي كاود له فده بديادة إيه كيلة أي دكتور
0: إذن هذا بقرانة كبيرة مهمة لإديو ديلون إثن ناشي نفوذ ضعيفنا استخدام بوادنا قات الذكاء الاصطناعي بابتزاز الآخرين ابتزاز الكتروني تهديد العلماء مر أمرخ مستمسكات ضد ناشي وقد يكون هذا شخص بريء لمن دي من دي لكن عن طريق التعديل ذكاء صناعي يعني إيبو إديو كل من دي أوذي هل إيثن إديو طرق إيبو مثلا قانونيا تكشفي أو مخكشفت براءة الشخص من خلال آني صور يدت أجر أنهن ويدنا إلو تعديل قاو الذكاء الاصطناعي أو أنهن حقيقنا ودخ مين إجراءات اللازم الناشا شاقل إديو حتى هاو حذر من أجهزة جديدة، لأن أنا خشبوني حتى يعني مع احتراما أكيد طالد محلات موبايلات وجماعة الكمبيوترات أديو يعني إيثن هكرية خشبوني كبيرة مخيف وفظيعنا يعني آيد باز طالد مشكلة حل أوضة موبايله بلا ما آيد شعرت كلش قلي أنا ملفات ديوخ وصور ديوخ وكم طاشيلة استخدام كاود لابتزاز كاود لخ يعني وأي منديج موجودي لي يعني اللوفا دخ إيبن أخني حامخ أجهزة جديدة أديو حامخ قيانا من ظاهرة الابتزاز الإلكتروني.
1: ابتزاز الإلكتروني كبير يلا ودائما إيثن خدي يعني أكسس كنت داريت كابل موبايل طالب خدوكا طالب منه كود فإذا يبغى غلقت واني تدلبها عشقيلة كل برنامج لا بس صور فدابل دائما يدغ يكد كازو يمند كازو أي نفر مني له لا يكد هاو دارغ موبايل شاقل داتا لأنه يبغى شاقل ابتزازة أو ذكاء اصطناعي يبغى فرقة بصورة أكيد ويت برامج فرق صورة إنه أي معدل للذكاء الاصطناعي يعني طبيعي دائما دبل هاو غبارة هش يردخ كم بخطة
0: صح
1: يدو ما دك يكد كازو قمني كم يوخل موبايل كل مدي إيثم موبايل أكي وإيبن دبل دائما يدو غي نفر دبل هاو ترصد يعني مرهاو ثقة هاويلة يزو قيبي لأنه تتشاقل وتتحلد موبايل أوكي لبت خطة قفل طالة شي حوالي بي يا
0: صح
1: صور غلق له برامج أنا لك أنه أكسس طالة صور ديدي ده أنا لك شوق مدي كل برنامج اللي تصور ديدي إلا يصور أنا كي بنا كي وإن سمحت على تخصورة إن استعمالك بنا وإن تي برنامج أقول لا لك شوقني البرنامج اللي تصور ديدي يعني ويثن البرامج كل داتك شاقل له كل صورك شاقل له كاوت
0: حلو نعم. يعني إذا أنا أخذيثي من أي مندي كافي مثلا برنامج كامر ألو فول سكسي أكسيس أو مثلا أكسيس يوزينك وان أو ليمتد يعني قصده استخدام ليمتد كلمة بشطاني لمن فول
1: ليمتد بودات بطر ديك أتبودات اختيار إيه صورة كبتة آية
0: أوكي
1: تتبش استخدام تبع برنامج لأنه إذا برنامج إيه وته فول أكسيس فولكسز يبي شاقل الصور اخ بدون ما عليه
0: دي اوكي معلومه تشلبي لان بصراحه كود نوفل
1: يعني
0: الها برحم
1: كل كود يفول بس دبل يدي دائما
0: زين طيب رفعه صور من موبايل طاد اي كلاود كذا اذا طريقه تخزين عن طريق برنامج بالاي كلاود ممكن انه تحمياله صور ديدو انه بالتعرض من انه تلف الجهاز او مندي لو لخازت لماجحة طريقة انه بيش رسم قاود موبايل لو كن فضلت انه ايثن طرق خلنا ايبن محفظ خلداني صور لا من خلال اي كلاود ولا من خلال انه تبيش قاود جهاز
1: اكيد اي كلاود خدش مكلف له يمكن لاخذ يعني برامله كارتات انترنت دائما خدش ممتور يعني متاحي لتلسونته بس بشطة من كل من دي وده تأخذ كوبي من الصور الدريتو الهارت نفس الوقت أن صورك عجبي له طبعته
0: طبعا
1: من بيش تبيد طبيعة لمسة ديدو ذكري له أنه بتخزيتها يوم اني ما أخني ده كنت طبعه صور شكل كيفنه لطبع إذا قاطع كارتة كامر لك بنطبع كمان أوكي أنا بطبع عنده هدية إيش بقول له كامر بصورته مشيلة من موبايلي بزت يا صورته إيه بطبعتي له خرتك أنا ما تيلي صورة جديدة أوكي فايدة تخ صورة هارد كوبية مرة ورقية وتلف لك عمره يريخ يا له أخي ده حول ده يعني كل بيتة صور صور تيقة خير وقاو ذكريات دي ذني لو يعني فأي أخي ده موبايلي يبغى كده خم جيلات أي صورته أي مشكلة لا
0: بالضبط
1: بس قرب البوم هاي مطبوعة
0: فلطة
1: سهلة لا
0: بالضبط
1: خزيته وهم عمر دي ده وهم أين خيتها لمسة دي صورته مش بس سنتين من الموبايل
0: بالضبط أكيد أكيد أهو دي لون ده محكة خمين بخصوص هذا موضوع الطباعة الورقية ونوعية الكواليتي وأيا بس شقلوخ لنخفاصل زورة شمو خازم مرتب وده عارف مكان

0: طبعا رجعنا مكملين وياكم مشاهدينا ومستمعينا وضيفا ديلون. ديلون دها محكيه ولقى مخناوتا الصور وطباعة الصور.
1: نعم.
0: نوعية طباعة الصورة والورق دي المستخدم ممكن انهم اثر على كواليتي الرسم او مثلا محافظة اللح بعمر اطول، ايه من نوعية خازت لها وافضل الى انه هايبة محافظة صورته اطول فترة ممكنة؟
1: اكيد صور طبع صور اسم كبير عنده، بس كتصوير كتصور مرة شخصية واني مش كبيرة اثنا طباعة كم بخلا كيميائية أي بشتميلة وأمر بش كبيرتها
0: تكلفة تدخيلة
1: تكلفة أرزاني ليلة خمانتي يعني أوكي. صورة 500 دينار 5 يورو جنيه
0: حلو
1: يعني صورة وحجم كبير مو صغير
0: أوكي.
1: فبس يعني أخرت إذن نفس الورق طباعي له بس حبر له حبر دي ده عمر ماكسيمم عمر خشاته له كازل واني سهلي له أرزاني بش كبيرة وتكلفة دي ده ليلة هذا. فعلمك دايما بقري تم دي دو أقران تمي زين إثن أي من دي ويثيك ورق خالب الورق كواليتي دقة صورة وضوحة بشك طابع بش عمر كاولا بش عمر طالت صورة وعمق صورة يعني تفاصيلها بشك بوطي قاودي ولكنما بالحبر عادي الطابعات العادية لا أكيد
0: خالب
1: وبش قصير عمر دي دو.
0: أوكي نعم. زين ديلون قمد أزخ أنه كيف ممكن مآثر الهواتف الذكية دي مؤثرة للتصوير كيف نعم. بس هم بقرونة باعتبار أنه أخني بعدا في موضوع رسم شقالة
1: نعم.
0: إثن حيل من أشخاص قنب لقاوت خطأ دشقالة لقطة نعم. مثلا أديو أنا كيف شقلة خلقطة ملفتة ده ولو خشبوني يعني إثن خطرق تشلبي كده قمولبي مثلا ما ترز طريقة دسماخة أقرهو يا جانبي أقرها حتى مثلا رسمة ديدهم بين تشلبي كذت مثلا جسم برناشج خالب من خلخة إثن مثلا شخص كاو كريا إثن شخص يريخي بالعكس إثن شخص قشيطي إثن ضعيفي لب الطريقة دش قالوخن طالد صورة ما ترزد بهويا حتى مثلا هاويلوخ موازنة أو تعديل طال الشخص بالإضافة إلى هذا إيه ما خلفية كنفضلت طالد صورة هويا وتمام مثلا إيمان مختارت مرأمروخ ألوان طوخ طالت خلفية إيمانج مختارت ألوان فاتح طالت خلفية والوشت برناشة بشكل عام هل اللون تجل أحيانا أو اختيار ألوان كم آثر طالت بشرة شخص وتصوير؟
1: أكيد يعني كمرأمروخ مبتدئين غير موضوع
0: أوكي
1: وشغال صورة غير موضوع لأنه مبتدئين دبي الهاو خشاف الصبور
0: أوكي.
1: ممارسة أو كبيرة طالدي من دي لأنه ليلة سهل يادي أساسيات الكاميرا لأنه ما تثبت شاقل أي صورة ليش شاقل الكاميرا أقران وفاج مصور رأسا
0: بالضبط
1: أوكي.
0: نقلاثة يمكن يبخ بخجهاز بسيطها وبس طريقة اختيارة وتلقطة هو يتشلبي قبلت بش تشلبي
1: كذا شاقل أدوس بش مهمي من كله يعني كل موبايل أنا شاقل أني بشاقل بشتري فاطمة من كاميرا نفس الشيء يدخل انك شاقل الموبايل بشتري بشاقل المصور
0: صح
1: كنت أحسب منظور دي بس ك شقال صورة كزاوية كخلفية حسب جلعك خلف أكيد كل من ديت أديد يعني بمر أمرو خانش صورة رسمية بلهو يخ خلفية صادة هو يعني أخلا أبيض خا أوف وايت برهاو لا يشرد هاو إلا هو سبب
0: صح
1: أكيد كنت صورة وخلفية دي ده خلفة لدوكا أي دوكا ما إيثن ما إي بشخل قاوة لأنه كبيرة مهمة ده خير دائر مضاير خمس شقلات الصورة تاي مندي أو شخص دوك كل يعني يوتن زوايا بشقلته قاوة بشتري بفلطي لأنه جل لك رحمي من الخلفية أو طوخي له وخلفية طوخي له بار خلط قاوة الألوان وتركيزة وجهه لك باج يمكن
0: أو أقر كبت أو التركيز الصلم الناشة بش حيل من خلفية ما ترز ألوان مستخدمت أكثر من دي
1: ألوان لتهم شيء كاتب بدي لتشور كاميرا وعدسة سديدة
0: أوكي.
1: لأنه كم رخص بوكيه أو خلفية تغويش كبار بصرة وعون كأو قامة فبيوت خلفية بعيش لون بس ده بالهم أكيد هاوي لخ خلفية دوس تديوت إضاءة هاي با ما بال بصرة خزي المنظور دي ده ميلة من دي كبارة لأنه ريا بس دي أشياء تضيق ما هو خلص ما مش خلص صورة أكيد إيه من ديان معدات و خلفيات كبيرة من ديان قاعد أي من دي تديدة ودت اختيار تكوين الصورة ودت ليلة بس قال دقمة وخلاص
0: بطلة
1: صورة أوكي تلبي لا بس من ديان ليلة تلبي قاعد صورة حيك بعد قاعد برامج
0: زين حلو ده بقرن خ بقرونا يمكن مهمة لت كبيرة علماش إيفن علما مثلا مر أمره بالأخص دكاوي جوري يعني إيفن كعاجبله مثلا داخل الاستوديو هاو تصوير إيفن خارج الاستوديو ما الفرق بينه وإيمل بيش بسناي طالد شو لد مصور إيمل بيش بسناي طالو أجر هاو التصوير خارج الاستوديو لو إيمن كاو داخل الاستوديو
1: كنت خاطر تاع ليه بس ليه تلم بسانا
0: كنت خايب جهوة إيه
1: جهوة إيه بس سهل ليه تنشو خامنه تراون تكي بيلو من أمرو إضاءة هم خارج كي بيل إضاءة
0: هم خارج
1: نعم إضاءة زوايا ديدة إضاءات ما تزبد من مزعتها إضاءات طالو تدريتها يمندي تبالت صورة صحيحة لأن استوديو أتا خنشة مديانة دبل مرمو حصرته لأنه دبل اللي أتا مرمو خلفيات صادة مش كبيرة قما يودخو فوتوشوب مش كبيرة داخ بريطة طبيعي ناتشرال يعني مديان طبيعي مفضل بطرو أي منظر واقعي له لكو دخ كبيرة أوفر قاوي قاو التعديل همينة لأنه الأكبر صورة فاشي بدأ تعديل 10% زيادة واخي جيبان لا
0: حلو
1: بعدي قاوت تعديل 100%
0: زين لكن ديلون ممكن انه اوديو هواتف ذكي
1: واقعي له لكو دخ كبيرة اوفر قاوي قاو التعديل همينة لأنه الأكبر صورة فاشي بدأ تعديل 10% زيادة واخي جيبان لا
0: حلو
1: بعدي قاوت تعديل 100%
0: زين لكن ديلون ممكن انه اوديو هواتف ذكية من نفسي كاميرات احترافية
1: قبل نفسي

0: خالتي صورته ومندي شلبي والوان قاوت كاميريلو.
1: اوكي فضول لعد سؤال بما انه كيف شاكل صورته وكاميرا شخص هاو ناعم ما ترس كمباين يا ريخه ما ترز لقطه شاقله قاود وقت الموبايل واذا حتى ما اخويا ريخه بل كي بخ قصم ريخه جاني
0: اي سبخت له لد موبايل وعدسه موبايل وزايه الزاويه ايه تبدي لد ماس مس مخته يعني اذا سمخت رمرو عدله مفعل ناشي ريخه يمكن سمخته وقم بعود له فال
1: فين قاوشت كاميرا اديو هذا خا زومات ومن ديانك ما اخو شخص كبير يا ريخه
0: بدات بورت يعني فاصله 5 دقه قبل دقه الموبايل اديتن وايد كبيره وتويله بش لانه فاش وايد لان يعني عدسه اوبن الى قوصي له قام داري لمن تلقى وقلته فكفاش يا ريخه قاعد حاله
1: خوش غشيله هذه فقره باشيله تشلبيله زين اخونا ديلو لكن بالنسبه لبرامج تعديل الصور بالعمل الفوتوغرافي ما له اهميته
0: تعديل كاول لك يعني ما نبغى تعديل بادو كاوي خمن ديانا زوره لا تعديل اوفر كبيره لانه او ساعد لك تعديل اذا من ديانا دام زوداني لو لك بطلتي بصوره طبعا لا تو تعديل اي من دي فوتوشوب مساعد لنا بي من دي
1: بالضبط
0: كفوتوغراف مساعد لنا طال التعديل لنا ديانا ودخله لك بطلت
1: مثلا جوز شخص بفرح مثلا هم اذا خلق طيلة معينة او من دي واهو كبيرة صافية مثلا أكيد. بس هاو قاوح
0: اي بخ شغلته بعدين انه مبطلت اي شخص طفى البراي
1: اوكي
0: قاوت اي مساعد لنا تعديل قاوت اي تعديل لك هاو باج ويدا بزو هذا من تأسر امة صورة ألوان له يعني ألوان الصورة إضاءة جديدة وأني من ديان زورة نشاز هاي قال الصورة بيش شقيلة بس لا خلنا دي بش أوفر
1: بالضبط أنا آذين بقور يعني دخ إبن محفظخ الواقع أي صورة بحيث ما لم أخويا أنه كبيرة يعني زلت إلى طال التعديل الرقمي أو أنه قم أخويا مغميرة ويت أوفر كأنما إثن تلاعب قاوح بدرجة كبيرة رفة
0: آخر كله اللي في يوم يعني خمدي كبيرة أوفر ودي لهم بلطيلة كبيرة بس
1: هلا
0: واقعية دبلي أفضل واقعية الصورة لا بعد كبيرة من يعني أوفر لأنه كشخت صورة بي مندي لا لا قاوة تلاعب قاوة وليلة خمدي لك بعض كبير كشخة بعدين بغر ديكاته لأنه خزي دي صورة لكم القطمة لك فعش ليه
1: روخة ليه روخة يعني
0: أكيد روح لك أي صورة لأنه لك خزي قعد لدي من يعني زورة وعشر بمية دخلكم لنا إيكاته خزي صورة حقيقية
1: حلو حلو جميل جدا ديلون آز خلنا فاصل شما خزم مرتهم كملوخ حتى خد شنيخة يعني

0: ديرا من ديلون ومكملوخ منوخ ديلون قميت دآزخ النصائح دي كيف تمقدمت لي طالب مثلا أمرخ شباب كيف بادي قاود أي مشروع مصور تدخ مخ أمرخ مخ حالة حالة مثلا طبيب أو من داني أصحاب دمهن دي لي دائما يمكن بيومك كاثئ لي أكثر من شخص وكبيرش تعرض طالب مواقفك بايش قد تكون مواقف محرجينة محسنينة مضحكينة أكثر موقف أمرخ مخك كان صدف لك طالخ أو موقف محزن ومحرج بنفس الوقت
1: هم بريال قاعد تصوير
0: أوكي
1: يعني تصوير كالوفتنا
0: أوكي
1: شغال نصورته قاعد بارك
0: إيه
1: فخ كابل تيو همينا البطرة
0: إيه
1: وأنا تجيع بعدين طالت كارو خدنا يلا ودنا خبوسة شق من صورة وخازنا يكبر خندة كارو بوسة
0: يعني بدوكي
1: يعني بدوكي أو بيش لبش تجيع من كارو خدنا
0: أوكي زين
1: فأي كبيرة يعني
0: طيب لكن هل ممكن إذا ديلون بهذه حالة صورة أحيانا ممكن أنه تنقل رسالة أخني ميران أنه رسالة وفن ومهنة يعني أنا طلافة من ديانة خشبوني كبيرة مهمينة هل ممكن تصوير أنه تناقل أني طلافة بغضاذة أحيانا حتى بدون الحاجة إلى الكلام
1: أكيد أول شيء رسالة إلى صورة وبعدين أي مزيج إلى أي بين رسالة وعمل أي قاتل هنا تبدأ دائما هاو حفاظ للدين أول شيء رسالة نودو أي صورة مطبخ ودوس لودو في قاوة
0: لا مخيفين خاك مناش يمكن شقيلة حيلة مهنة بس إنه كبد مسترزق مثلا من دي موضوع كبير اهتمام لك أو تقاود رسالة بقدر ما إنه كمهنة له
1: أكيد أين بس أين مهنة له أكيد بس ده بيقول رسالة أول شيء وبعدين مهنة لأنه أين وبعدين بيتجمع لي أي صورة لأنه إذا كنت فلتي صور صح حزينة إلى تعبير وجه في صور لا من يعني فرح يدو فأي رسالة ده بيلوه قميص كله تدخل مفيتة دوس الأكبر وزقها باغش لأنه صورة كبيرة مهمة لأن توثيقي لا
0: إذا رسالة ممكن أحيانا مأثرة برناشة مطي هدف أنه إلى درجة أنه فاقد ناشا أحيانا حياته بسبب موقف معين أثناء التصوير مثله
1: أكيد مثله أي تخصصة خمصورة قاعد أفريقيا وشاطلوا على صورة زيلي وطام طاداو دول تطريق مجاعة فأثناء أي زي الطفل

0: تقريبا حكم ساعة قصته. سبيرا نواثي طيور أخليلة يتوفى تداود التوثيق هي لقطة ومطبيلة رسالة لدول خنة تداثي ماثي له مساعدات طالب دول أفريقية قاود أفريقيا بيوالي
1: هم خزينة تقرير خضت جبري والقاوة حب وقتها
0: أو مش بثر والقاوة أي يعني يأمروا أنه أنا دابنهم نمساعده نفس الوقت أنا مساعد لعدد كبير بجلابه
1: خشبونج مثوالة
0: مثوالة ومبطرة قاتل يعني متأثرية وقاود أي منتي لأنه كامر قاد قادي دميري حسكوا أنه أنا نمساعده بس
1: بس يمكن عدم مساعدة يجوز بثخ لقينا طالد آلاف الحالات
0: أكيد
1: إنه
0: هي رسالة دي ذيك مطبع لك مولغ
1: بس خسرة إنساني قوي بريلي يعني إديوك آيت خازت خابرناشا محتاج مساعدة ولها يوخ مساعدة كبيرة زحمتي له يعني بلخص أنا كاميرا خجبوني معتبرا أنا مصور يعني فناني بنفس الوقت ودبي هاويل خا مخ أمره كاريزما مختلفة البرناشة اعتيادي أنا خشبون إديوليث خا هاي بقاث تصوير أود أقر لها ويلخا شخصية مختلفة عن الآخر يعني حتى وجهة نظر مختلفة ذوق مختلف عن الآخرين أقر لا لخشبون ناجح يعني
0: 100% دبيها وخا دخل بريلا طليطة من القطيع
1: بالضبط
0: لا هو نفس دورخا لأنه تتخاز منظوره منظور المصور غير منظوري له بتخاز غير زوايا غير مندي وخاصة بين مندي أنا دبي لقطة كاميرا لمخجن ديها وحاضر دائما كاميرا بيده وشاقلها لقطة لأنه لقطة ثواني لها دبي شقلتها وتوثير خودتها أي كبيرة مهمة لها
1: تحديات أكثر مندي مين دك موجهي لو خندي لو خازت إديو بخصوصا بهذه يعني الثورة التكنولوجية الهائلة إديو تأثير جودلة كبيرة طالت حياة البرناشة من أبرز تحديات ممكن أنه دم وجهي مصورين قاو داني شنياثة بيثاينة
0: تحديات كبيرة له خاصة من التكنولوجيا بس أكيد مصور هذا المنظور جاني ودبيل يعني بشكل مروض ذاك أصناعي لك أو لك أي روح شغلت صورة ولا تكنولوجيا بيوالا غير من أوكي خزيته بس حن خزيته بأينا بس استمتعك وده
1: بس ممكن استفادة وتخم منها قصة دي لون يعني لمسه إلا قصة شو لد مصورين
0: مسهلته لا نفس الوقت ودي المنافسة بينا تخنه وخروي تخنه
1: أي هذه آه المنافسة الغير شريفة
0: أي أي أي كبيرة دي يعني من أمره وثرت قلت مصورين لأنه كنت خداته داري ذكاء صعيم عاد الله خنشة ويلا
1: بالضبط
0: بس انشر على التواصل الاجتماعي وأي كبيرة مثلت له
1: إنه
0: التواصل الاجتماعي ده كل من تخازير الخجبانة واقع ويتنصو فيديوهات ده كباري ليه الواقع يعني ذكاء صناعي ويده له شعرت إنه واقعي له بس أنا ليه الواقع فهي مأثري العلمة أخبار قماطي بالغلط نفس الوقت ده يعني بأثناء الحرب أي مدي باريوي أمريه أوقن دبريها بس أنا لثه بالواقع لثه خمدي
1: بالضبط آه هذه المشكلة يعني نقلها فإيثن مخدميري طالخ يعني استخدام الصورة بطريقة سيئة أو بوقت غير مناسب أو لأغراض معينة قد هو ابتزاز قد هو إثارة فتنة طائفية مشاكل إثارة المخاوف قاود لبد برناشة فهذه المشكلة مخكم رخني دائما يعني العلم والحداثة هي السلاح ذو حدين لا يعني أكمن آهي إبا فائدة وأكمن بسمتي لا بنفس الوقتش يعني مزدني ثيلا قاود قاود أي مجال زين الصورة معتبرت له بشقر وتلبخ إيه ما أكثر غلقت قم شقلت له أو خسرتها خازت لك شعرت له كبيرة قر وتلبخ
0: هو بصورة أي دكواتي عاجب لي شقن صور كاو كبيرة طبيعة لأنه خزية جمالية كبيرة كاو طبيعية جمالية طبيعية بدون تعدي فأي كبيرة بسمتها خازنا بشقر وتقلي وبش بسمتها إنه كل مناطق طبيعية عازم سافر مندي فكود زوايا واختيار فطن خمندي غير نادع على المخزيلة
1: حلو يعني آي تحس كودت لهاوي كبيرة تعديل قاود صور كبت لهاوي بش طبيعي
0: بش طبيعي لأنه طعم الصور أيوة
1: حلو بالضبط بالضبط زال انفاصل خرايا وبدأ رخم كامل أخ منه

0: زين ديلون قميث دم بقرنخ عن اختيار المصور طالد مناسبات.
1: نعم.
0: لك تخرت أول لقطك مشاقلة وعلا أول ما دمشو راي لغاوي التصوير ليه بتخارة لا ليه بتخارة
1: كبيرة زوري نوربي
0: ها كبيرة زوري أوكي جميل. زين ديلون إديو مثلا كذا إيثن ناشي أغلب دعلمة مثلا قد يكون لك هذا مناسبة قاود قاعة ومندي إيثن كوذيلة مثلا يام بحديقة يام ببيثة يام مثلا خدوك عام هوية بس مثلا عددها ومحدد اختيار مصور على أي أساس ده بهوية يعني إنه تويا تطالد هذا مناسبات مرأة مرخ قد تكون زور مناسبات زوري يعني لها كبيرة راب وقاعة وحفلة وتخمندي
1: دائما يعني مرأة مرخ تعرف ارتقب مرخ اختيار مصور مناسب من دوك ما يدت أي أي بجمه ميلا لأنه كل دوك يدت بديدة ديك المصور فأي مصور أوكي يمكن مرموك سعره بش خالف بس أكيد نفس الوقت أي مصور بيادي ما مات منه ما معدات كبيرة تيدوكا يعني إخنك بلطو صورة مرموك صور عرسان ويا ودوكا قمازو ولا بلطن الله خازننا خيوم قمنا تري يوم قم دوك هازن قم أي شكل طامو خازننا ما يبي أودنا أخا ما كبيلي ماتن تيدوكا إثن إضاءة قاوة ليد إضاءة ما كبيلي ماتن مندي مني أنا تدلاب بيشن إحراج خامو ولاو مندي مني تد إنه كم اللقطة ولا يبي أودنا لا حسكون كل مندي هاو مني جندي هاو محملة كل عتاد مني وكازن أنا منطخه منه تد بلطخه مندي تكبت صح لأنه كل مناسبة مهمة له
0: صح
1: حفظت ذكريات قاوة
0: بالضبط
1: أي ذكرى خقاتيرة لك في شيء عادة بتا إنها وقوارة إنها وعمادة إنها وعد ميلاد إن صور طفولة هاوي يعني كل من دي تدي فدائما واد اختيار الأم من دي برها وأقرأ بس شكوة من دي
0: مرتب هاوي بالضبط
1: أي بجمه مهمية من كله دخلت كبيرة الشخص المناسب في المكان المناسب
0: بالضبط لكن دي لو مقدي حال أبن ومبقرة نوخ الصور دي طبيعية للخشب
1: نعم
0: أكمل يبو مقاوم أوذي يعني أنا إثوالي تري رسمة خشب خمنوش يعني كنت خطب عم خدوك مختلفة لا خمنوش بش لأني حل أكمش إنه دغدي لكوالتي دي دحلة مغيرة خا مخلب لها يعني عبالك بش لمخ ألوان دي دح باهت يعني فاتح وتقريبا عبالك شبه مغوش بشلا مع العلم آهي قداخل بيثيلا لاق ما خيلة مثلا ليلة معرضة طالد الشمشة والأنواء الجوية الموجودة مع هذا بريل تغيير قاوة بالأخير قم تلفنا لأنه ملامح كلها يزلي عند الصورة ودد مناسبة لها يعني فبهدخ حالة هل ممكن أنه صور الخشبية اتليخة عمر محدد؟
1: نوعية صورة طبعا ليلة نوعية خشب ورطوبة أقر مهي مثلثة مش كبيرة بس أقر لا صورة آين صور طباعة ألوان وعن طباعة أحمر كيميائية خلف أكيد عمر مش كبيرة حتى ألوانها لكازي لكن ما يخرتها عمر دي داخل السنة يعني ماكسيما ما خلي كم رفض سنة سنة ونص أي عمر خالص ألوان كازي كوشي دائثن يعني مديانة خاتك ما خلق الخشب يتنخامه ستيكر كمروخ أو إكساء لا كبسيلة لك بارتلا لا حتى المواش قيحي قاوة لأن ألوان لك قيحي اللي أيدوك يعني ألوان دي داك بيشي منه حتى المواش قيحي إلا ولك هذي حتى لأن أقر خزيت صور كيميائية غاني خصوة أحمر هذي بيدي المخيط المواش لك باري بوش مني ولكن أنا خلق زرد مخيط المواش لأنه حبر كاوش منه لين لي مثبت قاوة أو خلنا إيبو مثبت تثبيت
0: موال مثبتة
1: طبعا إيبا عمر ديدو مش كبيرة فأي كبيرة مهمة
0: أوكي
1: قاوة طباعة خشب خشب أو خشب هر خشب فينا
0: صح
1: مجرد كبسخ لألة بس كصورة ولس قديدة دبي الهاوي خمدي هوا لبيش تلف بتا
0: يعني أنت قميثة مدقداري ورسمة قاوة خيث الزجاج كبيرة بشطنيا لا يعني إطارك ممكن ده محافظ لا
1: أكيد هم محافظ لا بس لك أو ما يعني حكاية ودي إطار لأنه خرت قبل طبي صورة قاعد جاهم بتخروا أكيد طيب. رطوبة ودي
0: حلو جميل جدا ديلون لكن يعني قميث دم بقرنه أكيد خلمه ميل وطموحاته خليك ممكن إنه ضماطي في خلال من خلال هذا العالم ما ترز إيبن أخني مشجع أخ أشخاص ديت كبي مخ أمري أمرخ أمرخ بادي قاود فكرة عالم التصوير بس أو قد يكون مثلا لتل حاليا أدوات أو العدة اللازمة إنه طاف دخ ممكن إيبن مساعد جانح بالإمكانيات البسيطة خدشة خدشة
1: ليش أرزاهم كاميرا إيبن بعد الموبايل ومن بعد الموبايل إيبن شاق صور مقارنة أو بجانة لك بيلا مخبوطة خلنا خازة شاق اليوم وبيوم صورة منظر طفل من تتخازينة كنت تكوين أود لصورة ما تميك شاقل أي صورة ما هدفي لديدة نيخن يخبيال بقاوة دائتا يعني يوتيوب فري لدخل كم روح إيبا مخويلة سهلي له أرخة طالت يلافة بش كبيرة نيخن يخب بس لك ليه شرط أزاهم كلهم عدات وأمر أنا مصور فش لي خلاص لا نيخن يخب لنا فلت قاعدة خطأ لانه ادي بزنه كاميرا تدير دي امثي كاميرا مش خطه ولا مصر لاي زون انت
0: صح
1: فبد بيش تقتدي دو حلاي ديال في فورتاغان وقت كيفيلو فايبو بعد الموبايل ودي خلي كاميرا ارزن وبعدين ياسر
0: حلو جميل جدا نعم. طموح خميل ديلون قاود عالم التصوير
1: كبيره
0: كبيره المهمه
1: ادي طموح قاود تصوير يعني حاسكن بعد من خمن دي خلنا خاثق أو التصوير ذا كبعدو خا استوديو رابو بش رابو ودن وهاي ودارن من دي رابو برودكت تعرف قاود اي مرم رخص كسيارة مديانة بش رابو هاي بنشق وطالو لانه هو كبيرة دوكة ومساحة وتكلفة الى نفس الوقت فكبيرة له شغل التصوير وافرع الى
0: يلا ليش لا إن شاء الله لها موافق لخو وتحقيق حلم وغبار أكيد كبت موجهة خاتونية خريفة من خلال عنكاوة راديو
1: شكر راديو عنكاوة دي استضافة وصحة وسلامة
0: هاود بسيمة
1: وشكرا للمستمعين همين
0: عزيزي هاود بسيمة أخني شمين بجانا متمني قات توفيق وهاود بسيمة لدنيج معلومات إديو كبيرة مهمة تكميوت له طالا لأنه أغلب تعلمش يعني حس كودي يدي هل أتى يعني من الوسائل الأفضل دخ إيبن أخني محافظة أوضخ طالد أني صور وذكريات الجمعية لنقاود ناشش كبخلو فإن شاء الله يا ربي همين توفيق طالوخ وتحياتي طالوخ شكرا لإفيتك عزيزي بشينك.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: 97.7 عنكاوا اف ام.
1: لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوا الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: كبيرة غسيمة لك.
1: كل شيء بسموده.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: عنكاوا اف ام 97.7.

ببارخت الطوسانوثي آون باتريركا بولس لي ثاينونا شو تبتد بسقوبة يقيرة وكهنية وبرسو بواثة شلطانة يبكلاني ثد بابل تيولوهيا زي اختدن بيقك مش تطلع في الشتة يلبانيتا ترالبو خمشة وإسري ترالبو وشتة وإسري ريشة شلطانة مقبلته بركياد بغداد قليمة كردستان مشادر البغداد سرقادة أغريد حزيران تشرار دت نيتة تغزيت دمالل يرخد إيار يتر من تشب أما من أفراية كردستان يا شموز يدي برقة على الأربة وإسري شاعثة مشادرو ثمن كتلت الصويانة تخلو بيتا صايع عم قيمانة بعوادة أمريكاية بزت قد سهمة بشيخاية وسنتت شلطانة خافة نصيخ وث دعوادة دزرعة درعثة الناطر كورسيا النرويج باثر عسقوثة عم رأثة ترامب من فرنسا أو يوثد إيران رابا خيلنتا وخاميت ديوفرانة بخيلة خسيرو ثخشيثة العراق ذام نرويج قوب ثاخت أرخي بمونديال.

0: يعد التصوير الفوتوغرافي من أهم الفنون البصرية التي رافقت تطور الإنسان عبر العصور، إذ لم يعد مجرد وسيلة لتوثيق اللحظات، بل أصبح لغة عالمية تنقل المشاعر والأفكار والرسائل الإنسانية إلى مختلف أنحاء العالم. فالصورة اليوم قادرة على سرد قصة كاملة دون الحاجة إلى كلمات، مما جعل التصوير فناً مؤثراً ورسالة حديثة في آن واحد. ويجمع عالم التصوير ما بين الإبداع الفني والتطور التكنولوجي، حيث يسعى المصور إلى توظيف الضوء والألوان والزوايا المختلفة لإنتاج صورة تحمل قيمة جمالية ومعنى عميقاً. كما أسهمت التقنيات الحديثة والكاميرات المتطورة والهواتف الذكية في توسيع نطاق هذا الفن، وكذلك منحت الفرصة لملايين الأشخاص للتعبير عن رؤيتهم الخاصة للعالم. وفي عصر وسائل التواصل الاجتماعي، بات التصوير أداة فعالة للتواصل والتأثير، حيث تنشر ملايين الصور يوميا لتبادل الخبرات والقصص والأفكار. ومع ذلك تبقى مسؤولية المصور كبيرة في احترام أخلاقيات المهنة ونقل الواقع بصدق وأمانة، حيث لا تقتصر أهمية التصوير على الجانب الفني فقط، بل يمتد دوره إلى نقل الحقائق وتوثيق الأحداث التاريخية والاجتماعية والإنسانية. فكثير من الصور أصبحت شاهدا على أحداث غيرت مجرى التاريخ، وأسهمت في نشر الوعي بقضايا إنسانية وبيئية وثقافية مهمة. إيش قد برأيك اليوم طريقة تصوير المنتج أو المحتوى ممكن تأثر على نجاحه؟
1: طبعا هي تأثر من أكثر شيء، يعني من ناحية السوشيال ميديا هي تنقل فكرة يعني تروج أكثر، مثلا يعني دائما تنطي أفكار أكثر هم يعني للناس وللمصورين أكثر، يعني انتشرت أكثر الفكرة، صارت تنتشر أكثر أفكار أكثر، يعني تتطور أكثر. يعني إذا أنا مصور عندي فكرة ممكن أن أخليها على السوشيال ميديا، ممكن هي تنتشر لأشخاص أكثر، يعني يشوفوها أكثر مني، يعني الناس أكثر تشوفها هواية، فممكن هي إحنا نفيد بعض بهذا الموضوع، وممكن الناس تستفاد، ويعني هي كمان.
0: السؤال آخر، برأيك اليوم الهواتف الذكية، بالأخص أنت تعرف اليوم انتشر الذكاء الاصطناعي، أكو فلاتر عدة اليوم رهيبة بالتليفونات، وأكو منافسات بين الشركات باستخدام الكاميرا والكواليتي مالتها، بالإضافة إلى هذا البرامج أصلاً اللي هي تسوي مونتاجات، برأيك هاي قد أثرت ممكن على خلينا نقول المصور بنفسه اللي يمتلك كاميرا، وهل ممكن أنه هي تأخذ مكان التصوير الاعتيادي لو كل واحد إلى خاصيته؟
1: طبعاً هسه هي تساعد ناس هواية، مثلاً يعني أكو ناس هواية ما كانت تقدر تشتغل مثلا خلينا نقول فوتوشوب لو برامج أخرى، كانت ما تقدر، يعني هسه صار الموضوع بسيط كثير، لكن بعد أكو ناس حتى هسه تفضل الصورة الطبيعية، يعني تفضل مثلا تجي للاستوديو تتصور، لو تروح خارج تتصور هي بنفسها وتجيب مصور، بتشوف هاي بها يعني روح أكثر من الصورة مثلا AI ذكاء اصطناعي، هاي يعني شوية تحسيها يعني صورة أنت ما تعبانة بيها، تحسي ما لها قيمة، تطلع حلوة لو تطلع حلوة، وهم هي يعني هذا الشيء ساعدنا إحنا هسه صاير أكثر، بس دائما الصورة الحقيقية تنطي يعني روح فيها روح أكثر من الصورة.
0: ممكن يعني خلينا نقول إنه هاي الوسائل الأخرى قد تخدم الأشخاص اللي عندهم مثلا مشاريع صغيرة عفوا، بس مثلا ما عنده إمكانية إنه يروح المصور احترافي يجي يصور لمنتج أو يروج له.
1: طبعا ممكن تخدمه، طبعا هي فكرة دائما بشكل يعني هم دائما أكو تطور رهيب بالموضوع بالAI والذكاء الاصطناعي بالصور، أكو تطور كلش رهيب، يعني إحنا كل يوم نشوف مثلا موديل جديد من الAI شيء رهيب، يعني يطلع شيء أقوى، أكيد يساعد الأشخاص اللي ما عندهم قدرة، بس مثل ما أقول لك دائما يعني أكو ناس هسه تعتمده بشكل كامل، بس مثل ما أقول لك يعني أكو ناس دائما تفضل الشيء الطبيعي، يعني ولو مثلا أكو شيء يخدمهم بالبيت وهم قاعدين بس أكو ناس تفضل تجي للاستوديو وتشوف الحلاوة بها أكثر، يعني الصورة تطلع أحلى مثلا، لو يعني الفكرة تطلع أحلى، يعني هي أذواق الشغلة. بس أنا دائما هم أنا من أعدل صورة مثلا، أخلي صورة الاي اي والصورة اللي أنا مصورها، دائما أشوف الصورة اللي أنا مصورها هم الملامح لأشخاص تطلع أحلى، يعني التفاصيل أحلى، كل شيء أحلى، أكثر طبيعية طبعا.
0: طيب إذا ما تشوف أنه مثلا ممكن بعض الناس هم تتخوف نوعا ما من شغلة أنه الميموريات مال يعني مال بالستوديو، لأن تعرف سابقا كانت كلها أشرطة وأرقام وعلامات تتخزن وممكن تتحصل أو ما تتحصل. هسه شنو الوسائل الحديثة اللي أنت تقدر تحتفظ مثلا، خلينا نقول بألبوم زواج صار له مثلا فوق 10 سنين 20 سنة، ويبقى عندكم نفس الكواليتي في حال إجى الشخص أنه يطلبه مرة أخرى؟
1: طبعا هسه احنا كله حاليا نخزنه على هارد، يعني هارد ديسك، يبقى اكو عندنا ارشيف من 20 سنة و30 سنة، ماكو مشكلة عندنا، يبقى يعني ماكو شيء يضيع. اذا انت تخزني الارشيف بشكل مستمر ومرقم وبشكل منظم، كله يبقى، ماكو مشكلة. بالاضافة هسه بصراحة اكو تخزين بطريقة جديدة هسه، انا ما عندي فكرة عنها حاليا، بس يعني يشتغلون عليها بحيث انك انت تقدري على جوجل أو شيء مثلا، مو جوجل، خلينا ما أعرف بالضبط يعني هو شو، بس أكو طرق جديدة هسا تقدري تخزني بكميات كبيرة وأحجام كبيرة عن ايه.
0: شكرا جزيلا،
1: أهلا وسهلا، شرفتي.
0: طريقة التقاط در صورة واختيار ألوان على أي أساس كوفي تونيلا؟
2: طريقة اختيار كاوي على أساس الوشتة مال اشتريها، يعني إيش أخص مال بيشتري الويشيري، ملا مثلا جلي طوخ بقراوند بيهاوي يعني على فاتح، اي مثلا لشتي له فاتح بقراوند بيهاوي على خنسة طوخ، على وين ما يجد خير الصورة نظره ازل الملامح الشخص مو ازل البقراوند. اي
0: وطريقة وقفه وإيتاوة مثلا برأيه إيثن مثلا مصور حسب ذكاء ديه، إيثن خلقطات مثلا جذب ناشا انه حركة احترافية لطريقة إيتو تيلا، عادة أي ما صوركم فضلتون ده وصلمة مباشرة الكاميرا، لو مثلا هوي أتوتق وخا طريقة جانبية؟
2: لا، حسب ملامح الشخص. أوكي. ملامح الشخص وحسب جسم الشخص. جسم يعني شخص هاوي مثلا هاوي ضعيف، هاوي قشيطة 5 مليا، فرق في أشياء. مثلا مثلا ملامح الصلمة إيني حسب بشكل فوق دكاوي مثلا أضحك، أو يعني اللقطة المسمخخلة حسب الشكل وحسب الجسم أضحك وياه، يعني مو مليبه كل لقطات أودي توقع خشخص خشخص إيتني لقطة لك يا بني وعادل، خشخص إيتني كتيا عادل بني، وحسب الجسم وحسب الطول حسب الشكل.
0: زين كيف نبقر النقبة قورة خنا برأيه أديو ذكاء الاصطناعي إثوال خ تأثير إيجابي مرأة مرخ يعني لا سلبي، المصورين مثلا ممكن انه غزيل استفادة منه استخدام بوادنا اديو مثلا بعالم التصوير لوك خازت، لا انه التصوير الاعتيادي بشطوني من اني وسائل حديثة
2: الاي اي اتلي تأثير المصور سلبي وايجابي. سلبي مثلا ايت تشوت صورة قخك شقلت قاتل صورة كامل شضري لهدي لي الصورة انا خام او ما كاود شاقله بنو كازل قاعده كاس صناعي مخرب قاوه، فهي بس جانب الايجابي قاتن ايت ان شغلات اخني صور معالجه كودخلوا قا فوتوشوب مستحيلاتي الاوديتو قاعده كاس صناعي بتشالوخ ذكاء صناعي اي بي سلبي وي بي ايجابي قام مصورين.
0: زين برايي سؤال خنا، هل ممكن صوره انه نقله احيانا خرساله انسانيه بدون ما انه هاي ثينك توتا قاوة ولو ناشا ناطق الا ومعابر قاوة؟
2: اكيد صورة لي يعني مرات صورة ايتن صور رسالة شي وقاتخ يعني قاوة كل من دي رسالة شي وقاتخ، اي صورة مثلا غزيتي بائس لي غزيتي مثلا فرحان يعني بصيخ لي فرق ايتن صورة نقلة معاناة، صورة عبارة عن نقل معاناة الشخص، هاوي بصيخة هاوي حزين.
0: طيب اذا هل ممكن انه ايضا مختمري صورته بالنهاية كمصور امرخ برأيه التصوير عالم التصوير بشكل عام اي مكاو بج ناجح اكد مصور، مصور دد هاو موهوب لو مصور دد قارئ اكاديميا عن عالم التصوير.
2: ايت مرات مصورين بالفترة موهوب كاي، بس اكمد موهوب هاو لازم قارئ، لازم طلاع هاوي لوخ الكاميرات، احدث الكاميرات، احدث التقنيات، بس موهبة لك فيدا بدون دراسة موهبة قل خذوا لك فيدا.
0: يعني اذا لانه ممكن امرخ كاميرات اديو مثلا مختلفة من ناحية الدقة، من ناحية استخدام ديا.
2: طبعا كاميرات كل شاتل شاتل تطور بشي، بس دبي ما تدخل ايدي دغ استعمال اود ايه كاميرا حديث، دبي زايل بحث اود ايه كاميرا ايبا كبيرة شغلات ايبا ايه كاميرا دبي بحث اودي يعني الوان ريزوليوشن كل من دي
0: هاود بسيمة عزيزي.
2: شكرا بسمتا على مثلا.
0: ختاما يبقى التصوير فنا يجسد الابداع الانساني ورسالة حديثة تعبر عن نبض المجتمع وتساهم في بناء جسور التواصل بين الشعوب والثقافات، مؤكدا أن صورة واحدة قد تكون أبلغ من 1000 كلمة. من عنكاوا راديو كانت معكم مريم عماد.
3: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوا الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي.

0: Moncala.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

برعاية غبطة أبينا البطريرك بولس الثالث نونة ومشاركة الأساقفة الأجلاء والآباء الكهنة وشخصيات حكومية، كلية بابل للاهوت تحتفي بتخرج الدورة 30 للعام الأكاديمي 2025-2026. رئيس الحكومة يستقبل محافظ بغداد. إقليم كردستان يسلم بغداد قائمة رواتب حزيران وتقرير المراجعة المالية لشهر آيار. أكثر من 90% من موظفي كردستان تم تزويدهم بالكهرباء على مدار 24 ساعة. وفد من كتلة صويان النيابية يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي حقوق المكون المسيحي ودعم الحكومة الجديدة. نجاح عملية زراعة رئة لولية عهد النرويج بعد صراع مع التليف الرئوي. ترامب من فرنسا: اتفاق إيران قوي جدا وسنحمي مصالحنا بالقوة. خسارة قاسية للعراق أمام النرويج في افتتاح مشواره بالمونديال.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويبيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.
2: ببارخ الطوسانوثي أو الباتريركا بولس ليثاينونا شو تبتد بسقوبي يقير وكهنه وبرسو بواثة شلطانا يبكلاني ثد بابل تيولوغيا زي اختدن بيقك مش تطلع في شتى يلبانيتا ترالبو خمشة وإسري ترالبو وشتى وإسري ريشة شلطانا مقبلته بركياد بغداد قليمة كردستان مشادر البغداد سرقادد أغريد حزيران تشرار دت نيت تغزيت دمالي ليرخد إيار يتر من تشب أما من أثراية كردستان يا شموز يد برقة على الأربة وإسري شاعثة مشدروثة من كتلت الصويانة تخلو بيتا صايع عم قيمانة بعوادة أمريكاية بزت قد سهمة بشيخايا وسنتة شلطانة خافة نصيخ وثد عوادة دزرعة درأثة الناطر كورسيا النرويج باثر عسقوثة عم رأثة ترامب من فرنسا أو يوثد إيران رابا خيلنتا وخاميت دويفرانة بخيلة خسيرو ثخشيثة العراق ذام نرويج قوب ثاخد أرخي بمونديال

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

برعاية غبطة أبينا البطريرك بولس الثالث نونة ومشاركة الأساقفة الأجلاء والآباء الكهنة وشخصيات حكومية، كلية بابل للاهوت تحتفي بتخرج الدورة 30 للعام الأكاديمي 2025-2026. رئيس الحكومة يستقبل محافظ بغداد. إقليم كردستان يسلم بغداد قائمة رواتب حزيران وتقرير المراجعة المالية لشهر آيار. أكثر من 90% من موظفي كردستان تم تزويدهم بالكهرباء على مدار 24 ساعة. وفد من كتلة صويان النيابية يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي حقوق المكون المسيحي ودعم الحكومة الجديدة. نجاح عملية زراعة رئة لولية عهد النرويج بعد صراع مع التليف الرئوي. ترامب من فرنسا: اتفاق إيران قوي جدا وسنحمي مصالحنا بالقوة. خسارة قاسية للعراق أمام النرويج في افتتاح مشواره بالمونديال.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: شقوت الشي بوين شقة.
1: يبرس قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقة عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قالد عن كاوة شقوت الشي بوين شقة.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: استاجوا بيستي راديو عنكاوان لسر فريكوانسي 97.7.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: Vocal by Kumsai.

0: Unutma. Unutulanlar, unutanları asla unutmazlar.
1: أخذ عنك وكبرسي كل بسيم قناثة وها قالت خاي صهية شات ما يد إناثة رس قالت عنكاوة الذبذبت تشوت الشي بوين شوه

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوى ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوى.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة بشمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني يتفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.